0: صباح الخير برنامجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء 14/7/2026 كتر زولين. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات محمود قسر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 في استوديو تروان اللاونما في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوز يا مرانو سما في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع اول فاصل غنائي كامل تقنيك
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة العجمني هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة علي والميم سيدول رجال البلا ما بهم قرية دول رجال

0: بدلناك درب زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرافه ام هديسا قد كشيك اشي انا مدرس الله اذ النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لم ياترجالا ياترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم ياترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لم ياترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا

0: سكان هنا مدينة أنجمينا والأقاليم أسمع الإعلان الكبير كان قايد تهيس من الألامات القادين نذكروهم دا مثل الوجهنا الرأس ووجهنا عمود الدهر والأسباب هنا الموت الفجأة ووجهنا الرأس أبنوس والشلل والمرض هنا المخ والمرض هنا المينيجي والوجهنا العصب والمرض هنا باركنسون والضغط هنا المفاصل ومرض إرقى النساء وعملية هنت المخ وأدم الدهر وعلاج هن زيادة الأوعية الدموية وبدلان هنا أضام الركبة والكتف والورك والإيدين وأمراض آخر كثيرة. أنتوا معزومين عشان تشاركوا في الحملة هنت الفحص الطبي الكبير.
1: جي سانتا مع كير هوسبيتال بالشراكة مع كلينيك بروفيدانس لهم الشرف بخبر الجمهور بوصول هنا 2 من الأطباء الهنديين والحملة دي جزء من القافلة الكبيرة هنت الأخصائيين في مجال هنا طب الأعصاب وجراحة هنت العظام بمشاركة هنت الأطباء التشاديين.
0: في الفترة من يوم 23 ولحد 24 شهر 7 كلينيك بروفيدانس القايد في جم 60 فيلا تمن هنا المقابلة 1000 ريال فرنكا سيفا. تقدروا تنادوا في الرقم 66 97 45 11 أو تمشوا في مكتب الاستقبال هنا كلينيك بروفيدانس.
1: يومين من الاستشارات مخصصة لصحتكم تتضمن استشارات طبية ونصائح شخصية ورعاية صحية ملائمة لاحتياجاتكم. احجزوا موعد استشاراتكم ابتداء من اليوم في مكتب هنا الاستقبال في عيادة هنا بروفيدانس.
0: لا تفوتوا هذه الفرصة الاستثنائية ليوم 23 و24 من يوليو 2026.

0: مستمعينا السلام عليكم راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة برداي العاصمة نتيبسي، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدرجية اليوم الصباح بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأ بالأنابيب. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبي إبنو قابل أمس في القصر الرئاسي وفي واحد من المجموعة الاقتصادية أنا دول إفريقيا المركزية السياسية لفراس السيد روزاريو أمباسكو كونغ، وكلم معهم فيما يخص التعاون القادم بين بلدنا تشاد والدول انت المجموعة. الأعداد الجديدة هل جت في مجتمعنا التشادي بعد النتائج انت البكالوريا؟ ده موضوع أنا قسم الأخبار في راديو تشاد أنا بداية الأسبوع بالأمانية وفي نشرة الأخبار الآخر. نبدأ النشرة بملفنا راديو تشاد القائد بسي قسم الأخبار في بداية كل أسبوع. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يكلم لنا في العادات الجديدة السيئة ما قاعد بعرفها الشعب التشادي من زمان، لكن اليوم قاعد تنشاف بعد النتائج انت البكالوريا تشيف الضربان هنا البنادق والليب هنا الأراب النارية وخلبات هنا الليب وبزار هنا مشروبات بصبوه في رأس هنا الطالب اللي جي البكالوريا. الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: السنة الدراسية 2025-2026 رغم الأرجلة الحصلت فوقها كملت بدخول التلاميذ في مختلف الامتحانات من ضمن الباك الكان كمل بيانجا. مباشرة بعد إعلان النتائج المدن التشادية قامت بأجواء حن الفرحة للوحدين والحزن للآخرين. أنينا نركزوا في الناس اللي جو الباك وكيف قايدين بفرحوا بيا تسمو أصوات حن الزغاريت ونداءات حن الفرحة، ومن شدة الفرحة الجيران بهناك كمان بجبل
3: كوكا أزرق أمر وأصفر
2: لأي واحد دحاب لقى البكالوريا في الأسرة. الأروزاج البسو كمان بنتي النية عشان نشربوا المشروبات البقدموا لنا، وفي عادات قلدنا من دول إفريقيا الغربية وهو صبان البودر أو الدقيق حن المصر ولا حن الريز لأشان الباشيلية يبقى أبيض، ومثل دا بمختلف الأجواء. وموديل آخر كمان تعال وشف ليك الكادوغون، الزملاء والجيران بقربوا للزول الباشيلية وبزقلوا في الكانيفو ولا الكانال حن الألمة الوسخان، أو كمان يرشوا بألمة حن التيو ويمرمخوا بتراب. ومثل دا كن سألتم يقولوا ليك أنينا قايدين نشاركو للزول الدهابة لقلبك في فرحتا، ودا بعد المعاناة اللقاء. وفي ظاهرة آخرة كمان خطيرة بالزيادة بركبوا الموتويات والبعض بالوتاير وبجروا بالجري مثل ما عندهم راس وما بفكروا في الشيء البحث الليم في حياتهم، أو كمان بعرضوا حياة المارين في الخطورة، أو كمان الواحدين بضربوا البنادق المعروف بالشكت وما بفكروا في البالبردي يشيلياتو. السؤال الانتو والأنينا نطرحوه هو هل هم عاقلين ولا فاهمين بمستقبلهم عموما في داخل الناس السول باك دول؟ واحدين منهم أذكياء ونجحوا بنجاح باهر وبصمت، المثل دول دا يستحقوا التشجيع والمرافقة. بعد الباك قايد برجاكو الدراسات الجامعية، عشان دا يا إخواني الجن باشيلية نسألكو هل فكرتوا بالتدريب البفتح لكو الدرب حن الخدمة وللأبهات حن الجن باشيلية؟ هل فكرتوا بالاختيار حن التخصص البقري فوقا ولدكو ولا بنتكو؟ عشان العالم حس يتطور بالحقائق والمتطلبات حن الحياة. عشان دا إخواني وأخواتي الانتو ذهبكو جيتوا الباك أربطوا صلوبكم زين عشان تختاروا التخصص الصحيح اللي بيساعدكم في مستقبلكم، عشان من الاختيار ده بس يا ترسموا مستقبل حناكم اللي قدام، عشان لقيان الباك ده هو دهابة البداية حنا طريق طويل لمستقبل مجهول. أنينا ما نوروكم الكيفية حنا كيف تحتفلوا بالنجاح ده في الثانويات، لكن عموما مبارك لكم بالنجاح، لكن فقط نذكركم بالحقائق اللي بتحصل ونتمنى بكونوا الباشيلية دول يبقوا كوادر حنا الدولة اللي كان تفتخر بهم تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل أمس في قصر دومي وفي واحد من المجموعة الاقتصادية عن دول أفريقيا المركزية الفراسة السيدة روزاريو مباسكو غانك وكلم معهم في التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمجموعة وقدموا لي المكتب الجديد القائد بخدم في المجموعة. الزميل تجاني سرمت
0: بقت مقابلة في قصر أناتوما هنا في العاصمة نجمينا أم بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مع وزيرة التكامل الإقليمي في دولة جيني إكاتوريال ويبس الرئيسة الحالية لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا سنترال السياسي المسؤولة جاد للرئيس الجمهورية وقدمت المكتب الجديد عن المجموعة الفراسة رئيس المفوضية والنائبة السيدة مريم محمد نور. المقابلة دي فرصة عشان بكلموا بالمكتب الجديد وشنو الرؤية الكويسة في الفترة الجاية وكمان ناقشوا مع رئيس الجمهورية الهمبولات القادة تواجه الدول عن السياسي وشنو الحل المطلوب. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو أكد وقال جاد تقيف مع الدول هنا السماك ومستعدة تقدم المساعدة الكاملة للأعضاء الجدد. السيدة روزاريو مبازوغو هي كمان حجت بالركائز الأساسية لخطة العمل مثل سهلين التجارة أم بين الدول الأعضاء وقوين حرية التنقل عن البضاعة والمواطنين وخلي بيسووا منطقة عن التبادل في مجال التجارة الحرة. الهدف بحسنوا ظروف عن المواطنين في الدول عن السياسي. ما ببقى نجاح إلا بكون في جهود ووفاء أم بين الدول الأعضاء في دول

0: الدول ان افريك سنترال السياسي.
1: تجاني سير رمات وبعد الوفد المجموعة الاقتصادية عن دول افريقيا المركزية قابل الرئيس انا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبديها الزميلة هجهوة بمر.
2: الملمة الكان جمعت رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع الوفد عن المجموعة الاقتصادية هندو الوسط إفريقيا الفراسم رئيسة مجلس وزراء المجموعة روزاريو باساغو كوم جو بهدف هن قدمين الفريق الإداري الجديد للمجموعة ويناقشوا ويتكلموا في أولويات هند المؤسسة بعد ما مرقوا من الملمة روزاريو باساغو كوم. قالت الملمة دي فرصة لعرض فكة المهمة اللي بتخدم فكة اللجنة ودا اللي بيمثل في المساهمة هنقوين الاقتصاد ويحقق الأثر الإيجابي في حياة هند السكان والتنمية الاقتصادية المستدامة بتمثل العمود الأساسي اللي بحقق التنمية الشاملة. زادت في كلامها وقالت لجنة المجموعة بتخدم من خلال خدمتها المختلفة في متابعة الدول ودال عشان تنفس التزامها وتقوي التعاون بين روزاريو. قالت ملمتهم مع رئيس مجلس الشيوخ لما الشرف الكبير وكمان قالت قدم لنا رئيس مجلس الشيوخ كثير من النصائح والتوجيهات المنا نقدر ننفذ مهام هند اللجنة ونقدر نحقق أهدافها بالصورة الأديلة.
1: وبعد المقابلة سواها الوفد مع رئيس مجلس الشيوخ الوفد كذلك فات قابل الوسيط الجمهورية صالح كذابو في المقابلة وصفوا المكتب الجديد عن المفوضين المجموعة الاقتصادية عن دول افريقيا المركزية وهجمعهم في التعاون القائم بين بلدنا تشاد والمجموعة وخصوصا في مواجهة الهمبولات القادي تواجه الدول هند الاقليم. وبعد ذا الوفد فات قابل الوزيرة المندوبة في الوزارة هند الشؤون الخارجية فاطمة الجناه كرفة وحجتنا معهم في التجوه عن التعاون القائد بين بلدنا تشاد والدول هند السياسي. الوزيرة المندوبة في الوزارة هند الشؤون الخارجية فاطمة الجناه كرفة قابلت أمس في مكتبها بئس واحدة من دولة هولندا الفراسة دان هولندر الكان جو لزيارة أمل في بلدنا تشاد. في الملمة كلموا في تقوى العلاقات القادية بين هولندا وبلدنا تشاد وهجمهم في الأوضاع على اللاجئين القادين في صباح البلد. داباي أحمد.
3: في إطار قوين العلاقات التعاون بين تشاد ودولة هولندا في دا جاءت بئسة من دولة هولندا إلى تشاد بقيادة دان هولندر في اللقاء المقلق مع وزيرة المنتدبة حن وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة. كلمت وزيرة وفد الممثلين لوسائل الإعلام الوطنية قالت بكون اللقاء ده بقى في كيف يقوى علاقات القادية بين تشاد وهولندا. وقدمت رئيسة البعثات توضيحات للوزيرة بخصوص حول زيارتها الميدانية لمخيم اللاجئين في شرقنا بلدنا تشاد والهدف من زيارتها لأشان يعرفوا عن حالات اللاجئين القاعدين يعيشوا فوقها. وقدمت شكرها للحكومة التشادية في دعمهم المتواصل القاعدة تقدمها للاجئين السودانيين. والملمة دي بتدخل في إطار قوين التضامن الدولي لحماية عن اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
1: في المكتبة الوطنية الأمين العام من وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تولرت نجوتيلم جوزيفين فتحت أمس الخدمات انت الورشة اللي بتخص البيانات هنا زيادة انت الكفاءة هنا الدكاترة القاعدين بخدمة في اللبتانات عشان يراقبوا الميكروبات القاعدة تجيب الوباء. مصطفى بشار محمد.
4: عشان يخصدوا ويخطوا خطة ويقوموا ويشوفوا المضادات الميكروبات في وقتنا الحالي وده من أخطر التحديات الصحية. وفي بلدنا تشاد قاعدة تزيد ومن بين الاستخدام الماء عديل للمضادات الحيوية والضعف القدرة عن التشخيص في مجال علم الحياة الدقيقة. وعشان يواجهوا التحدي ده نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية ورشة عشان يشوفوا ويحاربوا المضادات الماء عديلة. في كلمة حق الأمين العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تولورتا نجوتولوم جوزيفين قالت المهمة الكلفوا فوق الناس الشاركوا يدرسوا التقارير عشان يصادقوا فوق ويعتمدوا الأشياء الخاصة عن مجال الصحة البشرية وكيف يسووا آليات للجنة الوطنية ليحاربوا المضادات الميكروبات بشكل الأشياء الواحدة اللي بتخطي

0: قطاع الصحة الثلاثة، ونذكر الورشة قاعدة تستمر لفترة 3 أيام.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 لقي في استديو راديو تشات. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. هنا اليوم مع فجر الصباح والفاتكم النشرة، نذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو قبل أمس في القصر الرئاسي وفي تواهد من المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية السياسية الفراس السيدة روزاري مبسكو كونك، وأكلم معهم فيما يخص التعاون القائم بين بلد نجات والدول هنت المجموعة. وسنلت في النشرة ملفنا راديو تشات كان سواق اسم الأخبار في الأعداد الجديدة النجات في مجموعة نجاتي بعد نتائج هنت البكالوريا. النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني حسين رماد حجي هو بكمر مصطفى بشار محمد، وقدمت تعليق أنا بشير بردشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قولوا برفقتنا
1: وسيدة
2: بفقراتنا.

الأغنية الجميلة نقول فوق صباح الخير لأبالي كلير من ريبو دي، أنت وكل أسرتك نقول لكم صباح الخير. وما ننسى رئيسة المسلمين أنا غادي جات جوائر الشموع آدم وكل أسرتها من أمر جبي نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية.

سيولة سمعت راديو تشات في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا أغاني جميلة من موسى ودعط الله وحمد الريع نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغة. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمام ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوقها مشاكل هم لاقبي كناري رايموند دا عند بكان في كارتي أنقابو سكسيون 4 يلو 120 لو 20 آدم مهاجر بشر عند ترين في كارتي مشاقة سكسيون 1 يلو 51 لو 18 محمد آدم أبكر عند بكان في كارتي تقيل الكدو سكسيون 2 يلو 79 لو 4 وأخيرا متسم حسن غزالي عند بكان في كارتي الدينيو سكسيون 3 إلو 116 لو 4 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون دا بلاغ. أنا شكر أبكر محمد وكل أسرته بشكروا جميع الأهل الأخوان والرفقان البيدين القريبين وناس الإرفة الساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ناولتهم برمى أبكر محمد البقى في هلة أنجمينا ديجي ليبي بلاخنا 40 اللوان كشلة دنا دينيني الحاجة جبيرونا أحمد بنية أحمد بلاما جبرين هارونا جبرين دنا هارونا دنا جدة هارونا وجبيرونا هارونا كلهم في المطبع. وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بكون الصدقة هي للأربعين يوم أن المرحوم أخوهم دنا هارونا تبقى أمباكر الأربعاء في المطبخ اللي تبلا مهارونا أحمد كانتون أسلا. سميو بخبر الحزين بوفاتنا الحاجة آدم علي ده الرئيس الشرف أنا النقابة الوطنية للتجار البربو وبجوبو البهايم في تشاد مات يوم 8 شهر 7 2026 بعد أكسيدان السيركلاسيون في نجمينا باسمنا المكتب التنفيذي وباسمنا 23 فيدرالية ولائية عن التجار البقر وما بنسوا كمان السليل القادم في الخارج بقدموا كلودتهم الحارة لأسرة المرحوم. وبقولوا الرئيس المرحوم الحاج آدم علي رجل محترم بهيب أمله وإن الرؤية من أجل الخدمة وقدر لما كل الأعضاء من السنديكا ووحد البيرو إكزيكتيف فهم أن فقدوا راجل بمعنى الكلمة وخلوا لهم نقرة كبيرة ما تنسد. المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفا عائلة عبد الله انقارو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم أميت محمد ماتت أمس الاثنين والسرقة تبقى اليوم الثلاثة بعد الظهر في كارتية أم تكون آلايا. عائلة عبد الله انقارو انجمينا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أمهم أميت محمد ماتت أمس الاثنين والسرقة تبقى اليوم الثلاثة بعد الظهر في كارتية أم تكون علي الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ناصر بالبلاغاتنا الوفا بركة يايا محمد حسيني أليفة حسيني حسنة حسيني آدم رمات جدة خالد بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين شيخ قريس مؤمن الحاج أحمد محمد الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله الإمام محمد جدة الشيخ جدة محمد أحمد خالة موسى محمد أندتو موسى الحاج حسيني نصر جنبو نصر الشيخ محمد إدريس توم بركة فكي آدم بركة حسين عبد الله جيمي يايا أحمد محمد عاشي محمد أبيلو بشارة كوباشي بشارة الجوني خالة بكري محمد كوري حسنة جدة مكايلة الإمام جبرين زايد حسن موسى محمدية أمباري دنا جلاي الإمام دنا الإمام
دنا خالة محمد الدورة عثمان نفكي هارون محمد يايا محمد محمد محمد جنجاي أبا فني محمد بلام إدريس محمد القولي محمد جدة بكر إبراهيم إبراهيم جيمي عبد الله إبراهيم نصر هارون خرس عمر إبراهيم أبو بكر الشيخ حسيني ولا بكر الحاجة حسيني آدم الحاجة أداء هكار إبراهيم ضمانة دقلوش محمد جكوى محمد موسى محمد شرط إيسا معلم موسى جدة محمد صالح إدريس شيخ جدة كوزي الحاج دوغال حسنة نايم رمضان الكولونيل بابا سيفي شيخ إساخة عمر الحاج نصر هاشي بلاما نور إبراهيم الحاج عمر النور بلاما إلي عمر بلاما عبد الرحمن بقاسي بلاما الحاج أبكر شيخ دونغوس رماد بلاما بوب عبد القادر بلاما إلي زكريا بلاما مديم سمك بركة حسيني بلامة دنة إبراهيم بلامة إلي عبد الله بلامة جبرين إما بلامة جيمي عمر بلامة جيمي آدم بلامة حسن مهمت شيخ إيسا جدة حسن عبد الرحمن أسوار بكر الإمام حسن بكر شيخ أزرق محمد محمد تولى فضي بلامة محمد بني شيخ عبد الله بني شيخ آدم محمد بلامة بشارة هليليف بلاما علي احمد بلاما احمد ادم يوسف بلاما هارون اجيت ايلة دقيق بلاما يوغو محمود الحاج ادم ابنوبا بلاما موسى بكر شيخ محمد ابكر شيخ محمدية سمعين بلاما بكر ابقرون شيخ علي سيد بلاما هارون سيد بلاما شريف رمضان بلاما ابراهيم بكري اشي ييا حج مريم حسيني وحج فاطمة حسيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم حج أخي إيايا المعروفة ببيت اللوان ماتت أولت الباري والسرقة تبقى أمباكر الأربعاء في الجرماية الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة آخر بلاغ نفرها كوس محمد محمد هارونة محمد يونس عمر محمد وعبد الرسول مؤمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بعروسا أخوهم كوس محمد على رؤوس سكون يوم الخميس أم بكرة والعزومة يوم الجمعة في هلة مهاجري هلة البلامة هارونة محمد والحفلة كمان تبقى فوق مديح نكرر كوس محمد محمد هارونة محمد يونس عمر محمد وعبد الرسول مؤمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بعروسا أخوهم كوس محمد على رؤوس سكون يوم الخميس أم بكرة ولا أزوم يوم الجمعة في مهاجري هلة بلامة هارونة محمد والحفلة ببقى فوق مديح الساعة 7:48 أفوانا في واحد بلاغ نسينا الرئيس المجلس الفرعي هنا هلة جمينا فارة الشيخ طاهر الشريف يوسف البشير يوسف بطلب من كل الأئمة التابعين للمجلس الفرعي هنا جمينا فارة خليه بحضره في واحدة ملمة مهمة تبقى يوم الخميس أم بكرة بالساعة 10 سوا نكرر الرئيس المجلس الفرعي أنا حلي تنجمينا فارة الشيخ طاهر البشير يوسف بطلب من كل الأئمة التابعين للمجلس الفرعي أنا نجمينا فارة خليه بحضره في واحدة ملمة مهمة جدا تبقى يوم الخميس أم بكرة الساعة 10 سوا حضوركم مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح الساعة 7:49 في ستروها للأونما نمشي لمكنة الفن من المهندس الكبير محمود قصر حماد الفنان القدير والكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرم بيتين عمر خميس من بوت البقرة ومن قلمي القوني محمد أبكر من قلمي ومن قنبور الهاتف ألقوني محمد حامد الاثنين من جنبور أمين قلمي نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشاد

بعد ما سمينا الفنان الكبير نرجع للفنان الشاب والصغير عاطف السماني حقت الأماني، هدية خاصة للعريس جار النبي محمد وزوجته حرم إبراهيم من أمدرمان مكان الأمان، والوزائر كمان ما ننسى الوزير عبد الكريم محمد آدم محمد حرم السليك أبوه وجواهر الشمو الدابة الجمرو. كلكم نقول لكم صباح الخير وصباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك.

الفنان آدم القو، هدية خاصة لآلي زاد ودنوه معاوية. نقول لكم صباح الخير معاوية داود أنتوني شيشة هناك من أنجاير كواس. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. كم تكنيك؟

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يوم كتكنا نخلو بكنا ليزمنا المجبعنا بكلم لكم بكلام سارة مع زميل تلم قيوس دي لقانا سارة في العاصمة من جمعنا خدمانا بفرحة وسرور. أثر الآلات والموجات الدعايات والنشرة والأغاني الجميلة في مكنة الفن إنجينير بلان محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمال أبيض نقول لكم قيدوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة جميلة.

0: Merci à Suleiman pour ses choix musicaux qui nous a fait voyager. Après la minute philo, Adam, qu'est-ce que tu as pour nous pour la minute Joker?
1: Merci Hamza. Moi, je n'aurai pas les mots suffisants pour habiller la résilience, comme l'a fait Marina, Philomène ou Halim avec la minute culture et Suleiman à la minute philo. Mais je vais m'appuyer à Saladin, alias Fondore, notre humoriste, qui fait rire et soulage dans cet épisode de Reflets croisés. Il change de registre. Il nous livre un témoignage sincère, issu d'un parcours de vie résilient.
2: اوكي ميرسي ميرسي ادم شكرا لكل المعزومين قبل نبدا اليوم يعني ما في فكاهه لي ضحك لكن داير نتكلم في شيء انا مريت فوقه اول انجي ولد مريت عند 3 سنه بقدومة معك لكن قبل كده ياكل يشرب بخشمه صافي ترازا جامي نبا ما جابوش بيجي مريض باراكسيدا الحادث اللي سواه بيجي مريض ده أكون شيء الأوين يبو بمية أو 200 ولا 400 لتجميل الجسم خلى سخير شال شرب ومن ده بطن يعني بقدومة كما أكل نمشو بيتال نجو يأكل ما يمشي جسك الهد في ذول لما أنا ما مدير أنا مير أنفا مشيت وخلاص عند دوسي أنا وليدي كلكم قانوا جوبون ودورو قال أنا نوريك شغل اتنين قبال نسائرك أول ده وليدك ده بقرصك ما تقدر تداوي ديزم شوس في أفريقيا نارم يداوي لك وليدك ده ما في إلا جاك إلا نصارى عشان ده إن إندي الناس جوهين أوريرام كلام ده أبو كرم نفاتو يجيب فاتو هيني فاتو هيني هاو قتل له فوق قرص كيه وفي النهاية قبله شين يساعدك فوقه نروم مجمع دكتور ويري تقعد معهم كونتاك جزك وقت كان لقينا بريز انشارش لوليدك ده كده يشولي داو مما تسمع كلام عن الناس أمباكر تشيل لك قرص أنا ماشي معروق أنا ماشي كي أنا ماشي كده ده أمرق منك قلت سيبي سويت أنكون بعد شهر شهرين ده ينادونا لكن قال لي شنو قال هسه كده لي ولد ديا كلن اوبيريو نسولي صوت يعني قلت له تشو بتشو ده بس ما تقدر تصب فوق الريز ولا اسباجيتي انه اكل بيجي وايت او لبن او نص شوربه بس هنا شوربه بتن راكو بموتر انرجي ننتلو اشك تروازير ديتا نانيمي فوق مشيله بندان تروازا جينا كي جوسكا انا يدمي ما لقينا حلل الحمد لله من الناس اللي بيبقوا الخيرات ذول وايد قال انا نقدر نساعدك ونفس المرض انا وليدك ده حاليا نقله عندي بني انا اختي في مصر دعوات وليده انا نشيلك بريز عن شهر تمشي مصر تداوي وليد دوت تجي تسمي قبل جلي الدكتوره قلت انا هجينا ما ديجي اول قال كي مرض انا ولد في افريقيا ما ينداوى بس انا رمي دوره يودي ولد ايجيب وقال هو متاكد كي عنده اختي بوليده هناك حاليا نقله جيد قال بو انا شغله انوريك مين ولد ده مرض المرض دي مو اي مو ده نجي لابتان انفكسيون وي بداخل لما يجا نعرفك ودينا اوبيتال ده الا نقبله ميت ده زياده اني تقر يعني ايه فيها انا مره تقر تقول خلاص ومات يدكر الحمد لله نمشي نجو قال لك وديت هناك ده انكون ما جو اديل ده يقول لها دي قدر نمشي راس اني الدادن ده اني لي الا اني اخر فضل لنا سنه اوكي مشينا اول ما مشينا الدكتور شاف الصوت القاي في بطنه ده شافك قال هو ردي سويته ما تقول عندك كم 8 شهر دكتور ده بيجي يبكي كيف يدسلي شو انا بول في بطنه قهولي انت فوق اكل طبعا نعرف خلاص اول شغل يشانجي مرقوا منا يوم اول عند تشوير كله ما شهر شهرين ده وقع ودو جبته منا من دسو تشوال ده ده ده قايد كي جسك سوينا انا في مصر موي ولا وجرس ولا انفكسيون ولا شيء خلا ورا نهايه الدكتوره سالتها قلت تشوال هناك ده قالوا ما ادري قال اني تشوال ادري هنا في تشاد ما يندير قلت له مشي هسه عمر ده كم قاعدين في اوبيتال قال لي قال هسه كله قريب 6 قاعدين مشيت بكان الكتب لي اردنا مشيت بيت تشوير بيت تشوير ما شاء الله قريب دي كرتو ورسلت لهم قلت خيروا انا يلا ده بس كيش خلى بس قلت ايه بولد ده قاعدين سوينا سي موا في ايجيب خلاص دو كده انا رنديفو انا فات بدي موا سالي رجين قلت قلت كده ما يبقى خليني قبلني خليه يالي يقول ورا نجي قبل جيت خليتهم جاي كي جوسكا فضل مش اي موا خلاص قلت خلاص بريز انشير جانو مرك اسوسياسيون قاعد في فرد اسمها جين اسبور خلاص يودهم في كوديفار يمشي اوبيري هم هناك خلاص قبل مشيت شلته جبت هيني مشينا كوديفار مشينا بريمير اوبيراسيون مانجي جولي قال لي صور امبلاسيما سافيدير كي في شيء يمرقوا من اورجان هكذا يخيروا بمسارين هكذا قبل ياكل خسرنا سوينا امبلاسيما قدي جوسكا ديمو في اوبيتال يوم خلاص برا بقدومه جاي شرب الحمد لله نفس الاكل اللي انت تجي في اوبيتال اللي انت بتاكل اللي خلوا له هدي ولد يوم كم اكل قبل ولدك اللي جاي عافي مرقنا جينا جاي ياكل يشرب لحد اليوم قايد كان نارم جي سلمان اكله كان شافر يقول ولد ده ما مات ده بس كلام نزير جوسكا بينا بني ادم بس كان انت جيت مريت في شيء وايد أنت كان ما عندك صبر وما فكر ده أكون يعني مشكلة جدا. أقول ما أم كله فارقنا خالص بس كي خالص يعني ما تقدر تفكر شيء آخر. تقول خلاص ده مسيب بجد أنت قاعد في خير ما ينارو قلت ده وقت تجري تجي تمشي لبتان تمشي نتجيني وشغل اللي بيجي ده هو يوم سوكل أنا ما فين. آخر مرة أنا قاعد معي ده أيوة أشياء نسوى وبعد ده أنا أكون نسافر مرقين برا مشين مسكوري خلاص ده أنا أقول بس أنا كل يوم نقول لهم كي ما خسر إيدينا مي أقول أبا أنت إيدينك ما خسرت كيف كيف تقول وقت هاي نسيت مشيت مسكوري دي زي مجور ده من هدول الله هدي كي قاعدين جزك كدر نودي أوبر ولا خلاص بقدم مجا أقول بس أنا جيت قرفات وبيتال شاف هاي نقبله ونشفرة أنا قلت لي أنا قلت ولكن انا من جد اسال من دي تراجو رجع كمل اكل لك على كلاجي ده فيجر قال لي مره بقى موسى اكل لك ده فيجر ترى المره كل ما جيمش ينك شلنا قبلنا دونك الحمد لله هنا كان انت صبر في الدنيا كل شيء كان جلك ده هو امتحان بس يجي ويمشي شنو كل يجي يمشي
0: واي ميرسي فاندور يا ده بس ريزيليانس الفاتال ده كي جو بونس اخر ما في سي لو ريزومي دي تو سا دونك فريمون ميرسي دي d'avoir partagé expérience en Agda. Est-ce que Bagan a plus fait résilience donc peut-être Lena Salgaid y a ce monde de Kulwadinda y aide Huma. Yoma al khalas tijou et intigati chifa qui a ni beaucoup les grosses solutions ma fida. Courage ou la chokra al gaye intig temshi gitam da gaye jileg minwan. Est-ce que famille ou la inti tahadjima nafsa comment tu faisais pour avancer dans une situation où tout semblait être dans une spirale?
2: Bon. J'espère que Bakanal da anashi ke mudarrif ga gubal wulete ga mardan comme tarfa hin ya lom inti abga inti etrain comédien c'est pas facile ici inti mumassil tamaru nas kulli arfuk wa fi bid yul lek wul theater kam bar yul lek wul bandi ça veut dire que ces des années qu'on en train de côté ça yal bandi khallu min ko shakhala ma indum bi bishesh na habu nugum na habu nugum idare ma gamet fi usra mashallah nugul indum gurzo la shirnu min se khayr gamet an kun alaj de 12 ans do la kanjine min madrasa da nuju nugudun talqwa ma na ma na shan fotshu li amana riyal riyalin ma na dum gamet ligita abu inda gurs wala min da gurs bi rakul sabarna gaidin foga waki dugulu ira shagga ma fi afrik lakin ma galle ma fi gal fi afrik ma fi لان بكان القريب اللهم تمشي داوي لي دا كله قال الى جاك ما في مي دا كله انا ما بيرد الاسبوع قلت الحمد لله قايت اللهم قايك بس ناس بجول في مدبوف جولي سلام عليكم يريف اني دا سليمان رسلان قلت سليمان دا توغل بي دي جي انا غاسكم قال مولاي داك دا يدور هو بس كاينتي جاي ساعد كل نقوم ونمشي نرجو جاي فرشه غير جانا مشينا في مكان ده هادر ده بس هو قريدر بس هو رجينا ثلاثة هنا يعني أنا ولد دكول خلانا قلت قابل رسل جابولي في استاسيون أنتيتا ورا خلان ناريتا يا توكا ناجو قلا أمشي تركي كل الناس ورا اللي قلا أمشي كي كل قبر قلت له خلاص قال أنت أمشي شاعر مكان تودير أم باكر تالوريني جينا كل شاورنا ما الدكتور أجر كم تيجي قلا نما أنت تامين بدير ورا اللي ولا ماني ما أجر قال لي ما تودي تركي أمشي مصر ده بس هو مكان إلى جاك غايرة الحمد لله كان صبر دي جال صبرنا كتير مي كل لوكي دا غير زيد كوراج وصبر بس وغايت فوقا
0: certainement après ça Fandour est revenu son fils Ligia a fait un autre projet qui fait partie de ta vie et qu'on peut considérer comme résilience machine à Cameroun da moi je t'avais rencontré j'ai arfa goulia na machi asada Cameroun le dor negri comment expérience de macha tu machi mainda bourse mainda moyen comment tu as pu réussir
2: bon ana okid machi da tikita projet se khayr ma ille da na réalisation ana carte postale na province comme ana indi maison de production mais okid maison de production agir osuma se khayr na jilek be fi tele ana be matir ana bazana réaliser shoul enti dor donc kamache jidda la dir am mali wredi kul madam kul ana kamache kamalta da jidda ana machi burkina ni se 3 ans ji donc ajed ma grand gin turaton khallukura yalla ti dabru mach jidda ma jidna dani wredi mardan sana santen jusqu'a ligafi khalas 3 ans ni se nak da kul khallita خلص تو شفت كده كنت ابوها سالين ده كاميرون كله قريب ده خلينا نمشي هنا كانكون ان شاء الله كان ان سيمين بس كان انا ما عندي كرده في ان سيمين ده كل غاني سيفين جميله نقبل ما عندي بريزا شارج ولا كي بيد بعد مشيت باسكو فكر في كوتي انا سينما انت كان رياليزاتور وما تعرف شيء في التكنيك ده قريب انا ما جامشي قدام قلت ما لا ما نمشي كينا براندر تكنيك نهايه علمين قادر لما اني ما درمان تشرو ما اكون كافي وانا ما هني وبس جاي جدي انا استي في دوال انا انفوغرافي يا سلام كشفت درمان ده ما نعرف لكن بالتليفون غير هجو دونك امشي سيكي دونك انتاني بكا كان على دي لو سفلي مشي تسكير سويت انفوغرافي وسويت مونتاج ودي فيزير اشليني دوره كان جيت تكنيكي ما كله كان جيت في بلاتو نقدر نقول للتكنيسيان جي سيليكي سيليكي سيليكي وانا نعرف عملك جي دونك خدمه كان بيجي خدمه انا دو الفو كي انت بتتطور عملك
0: ميرسي ميرسي فادور شكرا لك كثير بور سي بارتاج. Nous arrivons au terme de ce numéro de Reflets Croisés dans lequel nous avons parlé de la résilience. Merci à Philomène Djimbaye, à Sommet Marina et à Fandoré pour la pertinence, la sincérité et la richesse de ces apports. Était en votre compagnie pour cet épisode Halima Sadi Ali, Souleymane Abdelkarim, Adoum Abdelkader et moi-même Hamza Benassan. Côté technique, nous avons bénéficié de la complicité de Mahdi Mamad Abdoulaye, Drissou Tao, Adoum Hassan, Aladoum Hissène, Mamad Mahazal et Youssef Draman. Merci à Amandine pour la collation offerte. Reflet Croisé revient la semaine prochaine. D'ici là, soutenez-vous pour mieux avancer. Bye bye.
3: Reflet Croisé revient la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin les uns des autres.

0: السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كهر ديتشات استرغينة ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني مصروب برخزالي فايل لارجو موكانيم دقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل بارت عندنا كوجيكي دون كوجيكي أما دي من عندها غريدة سامفيل تشيكانو شكرتر كان دي من عندرو ريجي دان تنشن عن حسن أليفا كابين تكنيك دا تنشن عن سانوي كرين كريو كهر ميكورا دا تنشن عن تان سالي محمد سالي Saga que esa muy creen creen gredera dona que de
1: Abdul Sarah, mana marah kan?

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي دقيت روح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية من داسم جمينا دي كورونا كمل سك شكرا لنجمي دي ترور تار كورونا سالي محمد سالي السي كامري ختيابا ناشي درنن دلا درازني تتارمل بني جيري Tiziri Nafine, régie d'antenne, délégué Hassan Alifa, cabine technique, Sanwe Koyan Krio, Ngale Studio Nti, Ronsio Monse, Omar Idriss Omar, Nani Ndjamena, Kamsalam Kusukolo, Akit Triokhre de Tchad, Min Kao Mungoro, cabine technique.

أكيد الوالد المرحوم سينا برونجو لك أفاقني ساسو دقيقة سيكارسو نغالي استيديو رارجادة وسيزيني كقصاقو بيني يخوانا دي تقلن يعني بين دي تقلن يني يابدي توكي ونغابي نن يعني غاردي مهم دي كالكو مرسنغنن كقصاقو ري بيني والدالا كوي دي نغي تقلن دوكنن يابو كومو بيني وين دنجاب كاو دلا إنغوس كاو أكبو كون شيلينج أو كون يعني كأدب كنانغني جري دكيل لدي على تمسجى وكل شيءن نخير وخير دغو تكنانغى وكل شيء جانب دغني إني monde afrumu besen de tel ngine orgo de kuiti aurondi gida o garfini uto hayende in ayeta ayinen jais ankun ofni gori ayin gondige amal arande ngab in dogenen shik wo in kadal got ri aye got kiyin shik or damak ro taro cheba ha la budda in kaw de kelde bi uy mon de or in begene el mas'ulinen il in bukunya mon de tarin fatene mas'ulin de in dokne in bukunya wala cheba kunina wala bubu kunina wala bubkodo kunina wala nan bukal kunin tane in rogruinine wo xomo doxine gar masulinen in katarnya dek khassax kasne ka khassax yani itrinine ka khassax doxanine ka khassaxanen janimnen in de ngabnen katarnya ajre ningu sodal hayesent kum kunduzu o korsun kalkon damida lazim inde namo bi tak munte wala uy muntenen ashan di hayesin krinek lele o ke ishkangal afinti nen fine inde gabnen no masuli inde ayide alle enin ke tarnyen janib dog dela ya khonna sigde chegel korome mun dokunen tarbi in cheni mbaya kal kunya akid cheni nabdana monuk ka nabdana cheni nabdani da monuk ka nabdani da o munde in nam biñe tuk beña marway bari beñen lazim kunuma doro kunuma naf cheni nabdana monuk ka nabdana cheni nabdani da monuk ka nabdani da ومندي إنما بينيتك بينا مروايد باري بينين لازم كنما دورو كنما نافع كبي وساق منين بارغوسو تشي روغن تري ترانيا بوغونغي تري أورني تري نزم كن نانرنغي وكورون غار جورن دي تيرين كورن مونينت بارغوسو باريا أمريا نفسي تانو سيكدي تشيغنن أكورن لازم كرانكنيا غاردي إلى بين تارين غبي تتن دانيد غاردي إلى بين تارين غبي تتن دانيد إلا كن أبدي غبك فرحان دوغين إن دي جين كنيني وساخني كن ما وقت كوساخ دقي لب كين فيني لكن أكنن كتار عليك كيفش كبا أدرتني كوريا سا تزين روني كبا بنتني كوريا hal ngabunen guma cin kra daxa jara daxid roryo udurun troñenen inne gar kuy baliyontenen udurun dogun in tarangotu gatak kunu ma waqti bo udur ha dekel de zinyen on antan kak jitigatine
ro fininin jakong delgit garde tri oro koye kaw garde gusumba tan rank nang singe tekile de yana mo ba be nyane lazim ke tar be nyinin ke fakhar ko doge ke fakhar ko dog nanganti kasin di kain di nin afdal munde bi la ko udur bu ro ro nam ro ridige bi korxi munde yani logum bu jor mat gote ya udur agar zine waba yani waba tarakh gar kuy dige ribene oño o de kele de kayd af mum barona manam or karda kanen ndok afine ndok kasne ndok kayye lakin dog nige fadesge ngab nige dala kuma jirin dida dok ne kum jazaxnya kam tarni garde mo roñne abada mon den ya ko jazid in oñu mun go cheñ tenen achan kuyxi o kreex lele lakin waqt tamaqa ngale studio radio diffusion nationale tchadienisale watani tchadia ni wqzine an tak tak tak tak tak tak désirina fini régie d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique sanwe ko yan creyo ngale studio nti ron si omonse Oumar Idriss Oumar kemel se kamchot kiti katak bindela Lionel Nomengar mon sarane korkel sek jingi jingam rasi lafia kogi kogi sengi staram ci man failer jo besada bedeya kumra atiya cabine technique

0: المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية جاد تقدم لكم برنامج خاص بالمركز الصحي القايد في مزرعة هنا السيد عمر دافيد ديران. وأهمية هنا المركز الصحي ده هي توفير الرعاية الصحية للسكان في المنطقة. عمر دافيد ديران قايد بيهتم بتربية هنا البهايم لكن ما نسي الناس، مشان ده فتح مركز صحي بعالج فوق السكان هنا فرشة المي والحلال الآخر كله. والشي ده شفناه وقت ما مشينا في المركز الصحي القايد في المزرعة وسألنا الطبيب ناجيم ريني القايد بعالج الناس. دكتور السلام عليكم.
1: السلام.
0: تقدر تورينا الحالات اللي بتجيكوا هنا تستقبلوا كم مريض في اليوم؟
1: مرات نلقوا تقريبا 30 أو 40 إن شاء الله.
0: هل عندك الإمكانيات الكافية للفحص الطبي؟
1: فحص أليان ده مرض الأولاد الصغير كل نداوم مرات البالي خمانة كوكوليشة الدقاق بأزوم زيادة وكالشيبنا مشي للمرات أنا الرجال كل نخطب نداوم ومانا ندرك نارون سنة ديليغاسيون كل مرات فان فوكال بوجو بفاكسيني أولاد يفاكسيني هم نكون يفاكسيني هو الكثير نقدر كين نخطو أجلنا فوق في الأوين الخلبانين أوين خلبانين أولاد دقاق أوين خلبانين مرات القبال هم ما بفهمو الوائن نادو سيبين ما بفهمو بيجي فيزيت والمراك اللي جال مين فيزيت نقدر كي نكربوا إيدين اثنين وخلاص الدواء ننتوه مشي الدواء النادو فرس الفوليك ده كنا ننتوم الدم ومشي نعرسون ننتوم عشان دور أو أوين بيجي فيزيت بولد في ال في الكونديشن العديد.
0: هلا الناس اللي قاعدين بيجوا هنا في السنتر هناك ده الناس الشقانين جوا هنا في المزرعة بس ولا الناس اللي برا في الحي هناك الميدة كله قاعدين بيجوكم؟
1: هسه هنا اليوم ده الناس هناك الميدة كل بيجوا اللي نادو زون آ ناس المارك كل بيجوا زون أورزون ناس أنا الروم كل بيجوا ناس أنا المسكين كل بيجوا ناس أنا الجورمونجو كل بيجوا ناس أنا فرش كل بيجوا ألم فوجي كل ناس وعارين في الدم كل جو دم بدقيل كل بيجوا هنا ونسولهم دواء وإن شاء الله بإذن الله بلقوا آفي هم كل فرحانين.
0: تقدر تورينا أقلب الحالات اللي بتلقوه هنت المرض هنا دي شنو تلقوه سريع كده؟
1: البالي ده كتير مرة نلقوا البالي أنا ذاتك نسول نفسنا نقولوا المال البالي بي كتير وخلال من بعد شبنا كده من خريب يعلم كنا نتوم وسيف بنو في السنجة أولاد دقاق في المرض أنا لقوها دو شنو دول كل نحبرون فوقا أولاد وادين مرض أنا الرجال أنكين ده كل أولاد كل بأزم أما الوالدين ما أباد ما في مكال وسخير بالنسبة بالسخن وكذا بيقولوا بالي بس ومن بدان نقولوا أسوق الله مرض ما بالي أنا نعرف أساسا مرض الوالدين نورون أسوق كده كين خلاص ننتظرهم دواء وهم يلقوا عافية ومشي الدمار.
0: كان بعد ما كشفت على المريض ولقيت المرض سويت لي الأوردناس وين بلقى الدواء في الصيدليات البرة ولا جوا هنا كل عندك الصيدلية؟
1: لقينا المرض في إكزيما لقينا ده خلاص نعرف ننتظر الأوردناس ومن بعد أنت الأوردناس فارماسي قال ما أنا هنا بس خلاص جوا هنا بس بيشيلوا دواء وهادر هادر نسولهم هنا بنسولهم الوالدين المن اللقلهم ومرات كي خلاص بمشوا بيت ونجي لهم نسولهم كنترول راندوفو أنا سيجي أنا كنترول نادر مردان لقي آفة ما لقي آفة ما ننتو دواء بمشوا بيت نسولوا دواء هنا وأنبعكم نقولوا تجي وكي ونشوفوا عافية نادر نخلو نسولوا كنترول إكزامات الكنترول كنا نسول قبل نخلو نادر.
0: تعامل هنا الطبيب هو واحد من العلاجات الأولية هنا المريض، فتعاملك إنت مع المرضى ده كيف؟
1: كان نادر مردان وكجا وكان مش منا أولاني شمنا ده نادر كجا دخل في المستشفى دخل في البورت الكبير ده لنادر ده الأولاني بالسلام هي يعني مش أنت كي نادر رقدت بالسلام السلام عليك كيف اسمك وكي كيف رقدت عافية جاك أشياء تابان تجي تجيب تمر برد كل هذا مسألة تجيبها داخل خطها في السرير وخلت خلي يرقد شيء انجمه وكرقد شيء كتوغلنا 10 دقائق وكذا دابت شيل وقتك تسربت خبرنا بكل سامش اللي انتو قاعدين ما صاوا لك شلنا رم دابت شيء تانكين قوم داب أولان تقوم تسألوا كونسلتاسيون تخط يعني تشوف التنسيون دو تمبيراتور دو خوم دو تخط كومبلي قوم تسرد زي ما كيكي يعني تغلنا رم مردان بهيس في زي ما لا انت تداوي له مشي في نفسك ونادر مردان ما يدورك 20 وأنا ألم ده نجيت أوكازيون كي أوبرتينيتي كي نعدي لأي منازل سمو عشان نادو مردان ده لابد أن يكولوك عليه نشولو مش النادو مش أخونا مش بلأنا أخوانا نادو مردان وتقوم تكشر له ده ما ممكن ما أدري ما أنت لابس تقول أبو الأبي ونام دير بتكشر له يعني ما أدري يا دابا تزيد له مرد ده أنا ده كان شيفر تقول ما بيجي لأديد أنك الناس مردان اللي نكون بيدين اثنين عشان نقدر نقوم داخل من بعد ده قول دابا نسول مع الدواء آخر ده نام كل جاي طيب أجي لك كل جاي كويس كده رجع محل محل محل آفي ما بيدورك عشان كامل كنار مردان تكشر له دابا تزيد مرد ده.
0: تقدر تورينا كم عدد الإكيب الكايتيني بخدم ده أنتم كم
1: سألين تقريبا بالال قردي تقريبا أن أسجدين أربع ناس أربع ناس ذاكو هوا فتا إذا سيسان تجد قادي وإندنا لابوراتين كلهم اثنين ذاكو ماما تايا كل قاد ماي وزينبا زينبا ذاكو دي كل جسنر ألوم بس هي مرقة تما كده هي قادي أي مكيت أنكون جاي في ديرك الله علم ذاكو لقاري فارماسينا هي قاد كوتي فارماسي وكامل كي هي قبطان قاتي بكوتي جسيونا وبيتال إنت
0: كطبيب عمومي فكيف قدر يعني تجمع العلاج هنا الناس الكبار وهنا الناس الصغار كله بيطيق قلب وتعاليهم
1: كالجو هنا خلاص ناس وهذه المرض فوقهم قاعد بسيط بس وما يعرفوا نعم بيجي بيقول لك انا لا عندي وجراس وعندي لا جسمي قاعد بيسخن وجرا جسمي قاعد بيسخن مرات ده بيكون في تيفويد بيكون في باليو ومرات بيكون في دم ناقص خلاص انا نشوف دراج نسو اكزامان ده كاسيتا خلاص اللي نادم ننتلو ده ونسولو سيفي مش ده انا سخن السخير سخن السخير ده كالمرض ما ياكل ما يرضى ولد التعبان مره المره خلبان يكون مرات كالمره عندها وجرات كتير وجسمها قاعد بيسخن والعنده وجدتني عنده وجد سلوك ده قاعد دانجي انا فاهم غرسيس وكالنار كالجناس دم ناقص هذا بنقول دم ناقص كده دم ناقص ده نقوله ده سيرجو لابد ان هذا بس كجينا في دم ناقص زياده نسوري فرنسا وننتم فوق كونسي كثير من بتقول يفوت
0: كثير من الدكاتره في بعض المستشفيات البرة تعاملهم كعب مع المرضى فانت كواحد من الاطباء لهم تنتهز الفرصه تقول لاخوانك ديل شنو واحد انت كان
1: اوبورتونيتي الدهس اي ما لقيت لين لانس ميساج للناس كله يعني خدمه من الدكتوريه ده مش الدوم سو الله انت نزل انت انا فوق هو دوم الله نزلت انت نام داكو جات داوي نادم ونام مجري تقول انت انا ايان ايان كيف طلب لك فلوس ابي تجي تقول لك انت دكتور انت كيف خلاص جات ناس قاعدين مرضاني وتجي تفوت فوق مش فرات سلام ما يسلموا وتجي تفوت كمان جوك انا مرضاني بلا مرضاني انت خدمتك وين خدمتك ما في والله خطاك ده خطاك لك داوي ناس ناس مردانين ولا بودد ناس مرتكب ايدي اثنين ونام مردان يعني ما تكشر له ما تكشر له انت كشرين ده ما في تكرو بيدين تنين نواني بداو نادم ده مين فوجري عشيك نادم كميرا كنت في سرير ما سي نادم ترك ده في سرير تخلي رانا وشية وتسلم وكي تتزايل نادم مردان ما ممكن أنا خدم مع الدكتور اسمه جيمس أمريكي هذا مو قريبته وأنا 5 سنة هو بس فرمينا بقول له يوم درام شو أمريكا دارك. من أكيد كنار بس مش أنت رجع في تشاد تيجي 3 سنة ده مالي جيتا وعرف كده باتورا كي 3 سنة ده مالي جرام أكيد نعم كأي دخل في بارت برا ده تسلم مش أخو تكرو بيدين تين تنزيمة تخط تجاي تجيب أجاي تيفك ألم أنت له خلي أشرب يا أكل يا أخوك كأنت كنت أنت له يا أخو ترجع له تيب كل ما أنت قرن ملاك تجي رجع جاي جيب برا في بوتيك قاعد كنت تقدر سأي ما ترجع كي تشيل نعم واد أمشي بيه بوتيك أخوانا دي كم ما نقول سكول تقدر تأوينا أنت له قد سيلو داو تسأل قول أكل معك كما قال لي انا 50 تكت بيلو تلقى فوق حسنات اما انت جاي بتقول الدكتور ابيت نعم يعني شيء مش البزه انا انت زعل جاي زي لين مره ما ندور ده انا رايق ناس ندور لنفسي لي كومبليك تريتوار دي تشاد ديسوم ده لي كادر دي لا سانتي ده ده بقى انت اما انا ناس مردان دكتور نشور اديل شنو ممكن ابو فرحاني ده الكلام
0: رايك شنو في الفكره انا المدير القمه بفكر وانشا المزرعه وفتح فوقها مركز صحي
1: ندورك يا هسه اي منادم في كوتي انا اوبيتال شنو كال ديستريك شنو كل يقدرك يخطوا بالهم في كدر اني ناس قاعدين ده ما وين اخواننا كثير هذو مانا وكان الخدمه يدور استفاقيه ويدور مفاهمه بيناتك كله وكان مش النارم ده كان ما في ده الا بده الواحد قاعد يقدر كي يعني يقول انا اخوي ما في كل يقدر يخدم بالادي واستفاقيه الاسبري دي كيب عشان اي مزول بيكون الاسبري دي عشان تخرموا تفهموا بيناتكم وزعل وكذا ما يكون يعني يكونوا ناس طيبين وتخرموا بالرهات والجماعه كنتك تفروا
0: رساله اخيره للناس الكاديين وهذين مرضانين واحد ما يجي المستشفى هو يوم الجا المستشفى دي ده خلاص يعني مرحله اخيره تصعب للطبيب ذات علاجه
1: كلام كده كلام طيب ما راختي هسه قاعدين برا ده كثير من الناس مرضانين ما نجي نمشي داو في الدكتور شكو برا بيتانو ايبر هما كانوا وجراس ولا نام بيقدف ده بيقولوا بالي بس خلاص قدفين ده مره قصدك بيقدف انا صغر كثير بجد خلاص هما بيقولوا نام ده خلاص عند مردان وكده يمشي بيتانو ايبر 100 200 تانو ايبر ده وبعدين مره ده مرض اخر ما يعرف نام بيداوي بالي 3 يوم ما خلى ده نكون دم ناقص خلاص مين ده بيقول له دم ناقص ما خبر بين ده كيك اليوم جا خلاص يتدر شمس هو بس خلاص بريبار ايزنس في بيتنا جا فوق رأيت ديجا راجد ده بلا خشم وكان راجد بلا خشم ده هلا بود ده كبالي شيء كل بكتور هلا مين ده كان راجد بلا خشم أنا نشوف سوى لك الإدريس شنو كرفيزون شنو ده الناس يمنا را تغني رفرو فوق تركبير وأمانا إنه خبرهم نورهم قال حسيت ده تعالوا بدري كجيت بدري في اللبتن بيساعدكم وأنكم بيساعدنا أمانا قاعدين بيت بس كي مرتك كيف بيت وغرا خلبيك زيال ألوم ألوم أم باك الدائر فوق عندك وجراز وما تداوي كي ألوم ألين في شاب ده مرض أنا سكر دبته مشاكل كبير تانسيو ناس ما قصوا كنترول ناس ما قد كروك كي يشرب له حاجات كي كوكا وشندو يشيدو ورك في يوم ده يجي أكوبتال يقول أنا خلاص أنا في الليل نبول أربع خمسة ست سبع مرات في الليل نبول ما ننوم وما يفكر ومن بعد أنا فكرت هو كان كثير من الناس كثير وايد داكو مرت في جنب مرداني أي تم تمشي بول تجي تم تبول تجي وهابر ما عنده وأدرس أقول مرة سكري ويوم في يوم مرة جد دخلت دركت ما قلبي قلبي مرة دخلت ماتت ودنا في بروفنسيلا ماتت دركت سوق وادين ده بيكون مشيل ده عشان كأنت مردان ده تجي في الأبطان تجي ولا تانسيون كل جاي تجي ده تانسيون سكري لما لك سوق الله لما بغنت لما خربي طيب أنا هادو ألا بود الناس يفكر في كنترول وبوجي الأبطان يشوفوا كنترول نفسهم كل ده الكلام.
0: المركز الصحي ده قايد في جنب واحد الصيدلية تقدر تلقى فوقها الدواء بثمن مناسب والشيء ده بيساعد السكان البعيدين من المدينة خاصة كبار السن والأطفال الدقاء عشان يلقوا الدواء بسرعة لأن الصيدلية عندها أهمية كبيرة في الرعاية الصحية وتوعية السكان من الأمراض. زينبة آدم أودا مسؤولة عن الصيدلية.
2: عندنا جست دواء النسيسير كنا خدمه فوق بريميرا إرجان ساقينا سرطان بروجي ده بس وعندنا الإكزامة كل إكزامة المهم حاضر نارم جي فيها على الضرورة ده سو عندنا إكزامي أنا بالي أنا تيفوي أنا هيموغلوبين نشوفنا روم دي إسكي دم مشيا ولا دم كتير ده كل عندنا قايت وعندنا أنا رطوبة وحنا سكري وحنا في هاش ده لا كل عندنا زول كان جا نشوفه من ديانوستيك حقا تحليل الإنجينا دوني سو الما إنجينا مثلا إيكو دول شندقا نرسول قدامي سو ويجب لنا النتائج.
0: زينب تقدر تورينا هل الدواء في بكامكو هنا ما غالي؟
2: لا لا الدواء ما خالي يعني ناقينا أرخص من الفرماسية البرة والشنو بمية ميتين ده بس تست هاجينا كل أنا بالي لمية مثلا الأموكسيلين إنجينا بمية الباراسيتامول إنجينا بعشرين يعني أي شيء هنا بسيط.
0: هل في جهة معينة قاعد تدعمكم في مجال هنا الدواء ده ولا قاعد تبوؤوا أنتوا ذاتا في الفارماسي؟
2: لا لا زمان كان قاعد يجيبوا مساعدات في إنجينا ناس كده قاعدين يجيبوا ما قريب كاس مثلا مش لسنة تقريبا ده ما جابوا اللي نخدمونا بس نبو من الدواء نكفوا من الأمال دي بس
0: كل عمل ده عند الديفيكولتي فشنو الديفيكولتي انت قاعد تلقيه هنا في جانب هنا الفارماسي؟
2: في جانب الفارماسي زي ما وردتك أول زمان ده سانتر ده قبا خدم مجان في دواء ناس جابوا ساكت وجابوا ساكت انت زول ما تقدر تبيع ومع الوقت ده دواء ساكت ده بقى ما في خلاص يعني خطينا لهم ثمن المية الميتين الشنو ناس وعدين ما عندهم وعدين الانهم كريت أول في الجراتويتي ده هم يدوروا الجراتويتي شيء قال نفهم لهم كده أننا كل دورة هسمع عندنا ساخت قال نقوبيا وأننا كل قال نساعدهم لازم هم كل يساعدون يفهموا حاجة لأنه ما في آخر صعوبات.
0: شكرا.

شونوكو اي بلانين فاميليال عشان هدا بيساعدكو في صحتكو وفي صحة نقيلكو الوالودة الأجلة أجلة بتقبل المرأة وبتقبل الصخيرة

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، والبداية بالعناوين. وزير التعليم العالي يستقبل المنسق الإقليمي للتعليم بمنظمة اليونسكو. تعزيز علاقات التعاون بين تشاد والمنظمة في مجال التعليم العالي أبرز ما دار في اللقاء. واللجنة المكلفة بحملات التطعيم ضد شلل الأطفال تعرض حصيلة عملها. وزير الصحة العامة يحث اللجنة على تكثيف جهودها للوصول إلى نتائج أفضل من هذا. والخريف في بداياته، والمزارعون يضعون البذور على الأرض، والحكومة مع شركائها يستعدون لمواجهة الآفات والجراد. كانت تلكم أبرز العناوين. فاصل وإلى التفاصيل. أهلا بكم. عقد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم لقاء موسعا مع الشركاء المانهين ورجال الدين ومنسبي الوزارة بهدف عرض وتقييم حصيلة عمل اللجنة المكلفة بالحملة التطعيمية ضد مرض شلل الأطفال. تفاصيل اللقاء في تقرير عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: يجه لقاء وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم والشركاء الفنيين والمانحين حول الاستماع إلى عرض حصيلة نتائج أنشطة حملة التطعيم لمرض شلل الأطفال المنفذة من قبل لجنة التطعيم، وكذا وطئ استراتيجيات جديدة للحد من المخالفات والقصور الذي شهدتها اللجنة مؤخرا. مدير التطعيم ومكافحة الأمراض والمراقبة الوبائية الدكتور عبد الله النور في كلمته شدد على ضرورة الالتزام بما في ذلك العمل بالنية والإخلاص. هذا وبعد مداخلة الحضور والشركاء الفنيين حول مدى جاهزية اللجنة لمتابعة الأعمال الميدانية والمتطلبات الجديدة للوائح الصحية، أضاف وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بالقول:
2: يعني اجتماعنا قيلنا الوضع كيف وشفنا السلبيات والإيجابيات، لكن اكتشفنا شو في أخطاء كثيرة، ولازم الأخطاء دي لازم نصلحها. يعني ما في عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. لو كان النية ما في، جهد ما في، العمل ما بينشكل. والناس خليت تقيف كل يوم تتحم الآخرين، لأن المنظمات الدولية واقفة معنا دائما وأبدا، لكن هناك في خلال أخطاء كثيرة لازم الأخطاء دي تصلح. والفيروس ده انتشر في مناطق معينة، الحمد لله أخواننا شيوخ الدين معانا والشيوخ التقليديين لازم تقوف، وكيف نكون الاستراتيجية الوحيدة في المستقبل كيف المرض ده نسلم من جد.
1: يذكر إلى أن مثل هذه اللقاءات التقييمة سيتم تنظيمها من نصف كل سنة على حد قول وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
0: قدم البنك الدولي عبر برنامج تعزيز النظم الغذائية 22 مركبة قدمها للوكالة الوطنية لمكافحة الجراد. يأتي ذلك في إطار الدعم وتعزيز قدرات الوكالة في مكافحة الجراد والآفات الزراعية. مناسبة التسليم كانت مساء اليوم، حضرها وزير التصنيع الزراعي كيدا بالا إلى جانب المدير العام للوكالة آدم محمد تولي. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم حضر المناسبة وأفانا بالتالي:
3: بدعم مالي من البنك الدولي عبر برنامج تعزيز صمود النظم الغذائية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، تسلم وزير التصنيع الزراعي كيدابالا 22 مركبة لصالح الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد. ويتكون هذا الدعم من 20 سيارة رباعية دفع وشاحنتين مخصصتين لنقل المعدات والأحمال الثقيلة، بهدف تعزيز قدرات الوكالة وضمان سرعة الاستجابة لمكافحة الآفات الزراعية ومواجهة التحديات المناخية والبيئية والحد من التهديدات التي يشكلها الجراد على المنطقة بصورة مستدامة. وعقب مراسم التسليم أوضح وزير التصنيع الزراعي كيدابالا أن هذه المركبات خصصت لدعم عملية المراقبة الميدانية ونقل المعدات وتسيير أعمال الاستطلاع والتحليل التي تنفذها الوكالة. ودعا الوزير إلى ضرورة استخدام المركبات في الأغراض المحددة لها وعدم توظيفها في مهام أخرى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت استخدامها خارج إطار المهام الموكلة إليها.
0: بحث وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا مع المنسق الإقليمي للتعليم بمنظمة اليونسكو بيتو أفاسوكايلير تعزيز علاقات التعاون بين اليونسكو وتشاد في مجال التعليم العالي. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معه بمكتبه صباح اليوم. فاطمة عبد الله تفاصيل أكثر.
4: في إطار تعزيز التعاون بين تشاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وكذا دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم العالي، جاء اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنابيني. في البدء بادر الزائر المدير المنسق ليونسكو إمباتو إيفوسكا بتهنئة الوزير بمناسبة تعيينه على رأس هذا القطاع الاستراتيجي. وأقب خروجه من اللقاء صرح المدير المنسق الإقليمي للتعليم اليونسكو بأنه تطرق مع وزير التعليم العالي حول المبادرات التي أطلقتها الوزارة خاصة في مجال تحديث التكوين المهني ودعم الحوكمة وتعزيز عملية تنقل الطلاب والباحثين وتشجيع التعليم والعلوم وتسريع التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الخدمات الأكاديمية. هذا ونشير إلى أن هذا اللقاء يدخل في سميم الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم العالي في تشاد.
0: وفي إطار التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي بمنطقة جورا بصحراء تشاد، سينظم المجتمع العلمي في نجمينا مؤتمرا علميا يشارك فيه نخبة من كبار العلماء من شتى بلدان العالم. وحول هذا الموضوع عد الزميل محمد موسى أحمد طاهر الورقة التالية.
5: بعد 25 عاماً على هذا الاكتشاف، سينظم المجتمع العلمي في أنجمان الاحتفاء بتوماي مهد البشرية، حيث عثر على هذه الجمجمة في منطقة جوراب بصحراء تشاد، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 7 ملايين سنة، حيث يعد هذا الاكتشاف ثمرة تعاون لعدة بعثات ميدانية. سيضم هذا الاحتفاء نخبة من كبار العلماء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الهادف إلى تقييم تطور الأبحاث في مجال علم الحفري في تشاد وأفريقيا. في حديثها رئيسة اللجنة المنظمة لهذا الحدث البروفيسور كلاريس ناكلونا أوضحت بأن هذه المناسبة يتخللها شق تراثي موجه إلى الجمهور، إضافة إلى الشق العلمي الذي يتمثل في الندوة الدولية لعلم الحفريات. هذا وعقب مرور ربع قرن على اكتشاف جمجمة توماي التي تؤكد بأن البلاد مهد للحضارات وهي مصدر فخر لكل تشادي ودافع أكبر في دفع الاستثمار في تكوين الشباب ودعم البحث العلمي.
0: طاهر، البحث عن عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في إفريقيا، هذا هو موضوع الورشة التوعوية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العدالة إيباس. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم بمركز التدريب بباكارا ويشارك فيها ممثلين عن مختلف الوزارات. الزميل مصطفى بشارة محمد حاضر افتتاح أعمال الورشة وأفانا بالمزيد.
6: تهدف الورشة التوعوية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العدل إيباس البحث حول عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في أفريقيا. وبهذه المناسبة أوضحت ممثلة منظمة إيباس الدكتورة سونيا آدما كودوروم عن أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع مهمة تخص حماية حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام المنظمة وشركائها لضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وفقا للقوانين السارية وقيمها الثقافية. أما الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان محمد صالح بن بيانغ فقد قال يعد البروتوكول سكا قانونيا هاما إذ يركز على 32 حقا أساسيا للمرأة من بينها الحق في الكرامة والصحة والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية ومكافحة العنف والممارسات الضارة. مضيفا بعد مرور ما يزيد عن 20 عاما على اعتماده، وبالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لم تصادق تشاد بعد على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما حث ممثلي الإدارات والوزارات المشاركة في الورشة إلى اللعب دورهم الهام في عملية التصديق التي بدأت قبل عدة سنوات باعتبارهم ممثلو الدولة والفاعلون الرئيسيون في تنفيذ البرامج والسياسات العامة على أرض الواقع.
0: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى دمام السادسة دقيقة العاشرة. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. وإلى ولاية إنيد الشرقية، فقد عرضت شرطة الجمارك بالولاية كمية من المواد المخدرة والنقود المزورة، عرضتهم أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة، ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيد الشرقية. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
7: نتجت الدوريات العسكرية لأفراد الجمارك بإلقاء القبض على كمية من النقود المزورة إلى جانب مجموعة من المخدرات والكحول الضارة. لذا قال مسؤول الجمارك بولاية إنيد الشرق وغرب عثمان توم حامد بأنهم عثروا على هذه الممنوعات بعد تتبع خطوات أمنية مختلفة.
8: سبب التربيز كله زايدنا عننا مش لا تربيز مش لا عننا كسرنا ماجين لينا كربا جبنا فيه نسبة التربيز كله. Asa kulu nasa kuantina gani foga wasaidina ani akulu nakta nokorba mishel al shogol hawan mishel da dakhol amamrok mishel yaidin da.
7: بدوره مدعي الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى بأم جرس صالح زكريا حامد قائلا إن العدالة تعاقب مروجي هذه الأفعال من النقود المزورة والمخدرات الضارة.
9: نحن سنقوم بما هو واجب إذا اكتملت الإجراءات الأخرى، وسيقدمون إن شاء الله عندما يتم القبض عليهم إلى المحاكمة وسينالون إقابهم.
7: المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال نغار هورمغومتي إيلي قدم تعليمات وتوجيهات صارمة بحرق هذه المواد، مشيدا بعمل أفراد الجمارك الذين وصلوا إلى ضبط هذه المخالفات. عقب هذا البروتوكول تم حرق كمية من الدولارات المزورة والتي تقدر بقيمة أكثر من 40 مليون فرنك سيفا إلى جانب المخدرات تحت أنظار السلطات المحلية والأمنية. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة موسورو قام المنسق الولائي للإحصاء العام للسكان والمساكن بولاية بحر الغزال علي كولوتشايمي قام بجولة ميدانية شملت عدد من المنشآت والمشاريع الحكومية الحيوية المتوقفة بالولاية. آدم حسن المكاي والتفاصيل من مدينة موسورو.
10: ضمان الجهود الرامية إلى تقييم البنية التحتية وتحديث البيانات التنموية المصاحبة لعمليات الإحصاء السكاني، قام المنسق الولائي للإحصاء العام للسكان والمساكن بولاية بحر الغزال ونائبه والمندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال بجولة ميدانية واسعة شملت عددا من المنشآت والمشاريع الحكومية الحيوية المتوقفة في الولاية. وتأتي هذه الزيارة للوقوف على واقع هذه المشاريع المعطلة وإدراجها ضمن التقارير الهيكلية التي تعكس الاحتياجات الفعلية للمنطقة. محطة الجولة التفقدية من الرياضة إلى الخدمات الأساسية شملت جولة المنسق الولائي أهم المرافق الخدمية والإدارية في الولاية، حيث تم رصد واقع مشروع الاستاد الرياضي الذي بدأت أعماله منذ العام 2022 والذي كان ينتظر أن يكون متنفسا لشباب الولاية ومحضنا للأنشطة الرياضية. وهناك قدم مسؤول الشركة المنفذة للمشروع أسباب توقف أعمال البناء والمتمثلة في عدم دفع الحكومة مستحقات الشركة مما أدى إلى تجميد العمل. ومنها توجه رئيس الجمعية الوطنية لخزان المياه الرئيسي، وقد أخذ هذا المرفق الحيوي حيزا مهما من الزيارة لكونه يرتبط مباشرة بالأمن المائي لسكان مسورو. واطلع المنسق على الأجزاء المشيدة والمعدات المعطلة التي تحول دون تشغيل الخزان بكامل طاقته. وقد شملت الزيارة المستشفى الإقليمي، وهناك وقف الوفد على أجنحة ومباني المستشفى التي تسير على قدم وساق، حيث شرح المدير الفني للوفد الزائر أبرز الإنجازات والصعوبات التي تواجههم. اختتم المنسق جولته بزيارة المقر الإداري والسكن المخصص لحاكم الإقليم، حيث وقف على أعمال الترميم والإنشاءات الأساسية التي تؤثر على سير العمل الإداري السيادي في الولاية. ورافق المنسق الولائي في هذه الجولة عدد من المهندسين والفنيين التابعين للقطاعات المعنية لتدوين الملاحظات الفنية ورفع تقرير شامل ومشترك إلى الجهات العليا لتسريع وتيرة العمل واستئناف المشاريع في أقرب وقت ممكن.
0: كما قام وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بالتنسيق مع اللجنة المحلية لمراقبة الإحساء العام للسكان والمساكن، قاموا بزيارة ميدانية إلى منطقة بيسكي للوقوف على سير عمليات التسجيل وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن. مراسلنا أبو بكر موسى نورين والتفاصيل.
11: ضمن الحملات الطوعية بالإحساء العام للسكان والمساكن، نفذ الوفد الحركة الوطني للإنقاذ بالتنسيق مع اللجنة المحلية لمراقبة الإحساء والطوية زيارة ميدانية إلى منطقة بسك للوقوف على سير عملية تسجيل وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني. في مستحل المناسبة، رحب رئيس المركز الإداري بأدري عثمان جروة بالوفد، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع فرق الإحساء لإنجاح عملية التعداد. وأكدت البرلمانية مع عيسى وعضو المجلس السياسي الوطني محمد الدين أهمية تعاون المواطنين مع فرق الإحساء باعتبارها خطوة أساسية للدعم خطط التنمية. وأكد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بالمحافظة عبد الرحيم أحمد والأمين العام بالمحافظة أسونغا محمد عيسى أبكر أن الإحساء مسؤولية وطنية مشتركة، دعينا الجميع إلى الاستغلال ما تبقى من فترة التسجيل وتسهيل مهام فرق الإحساء للوصول إلى الجميع أسر. بدوره أوضح الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي إسماعيل محمد أن نسبة التسجيل ما زالت تتطلب مضاعفة الجهود، داعيا العمد والمشايخ والشباب إلى التكثيف الطوية وحث المواطنين على التسجيل، كما نقل رسالة الرئيس الجمهورية المشير محمد دريس ديبيت نو، داعيا إلى تعزيز السلام والوحدة باعتبارهما أساس التنمية. واختتم الزيارة بعرض مسرحي طوعي أكد أهمية التعاون مع فرق الإحساء لإنجاح عملية هذا التعداد. من بسكا، أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة أبش حاضرة ولاية وداع، إلى إزالة الحصول على مياه الشرب يشكل تحديا حقيقيا أمام عدد كبير من سكان المدينة. وبالرغم من الجهود المبذولة لتحسين خدمات الإمدادات، لا تزال عدة أحياء تواجه نقصا مستمرا في مياه الشرب. حول هذا الموضوع عد قسم التحرير بإذاعة أبش تقريرا نتابعه بصوت الزميلة حسن عثمان علي.
12: عندما تشح المياه تزداد عباء الحياة اليومية، ففي مدينة أبشة ما تزال عدة أحياء تواجه نقصا مستمرا في مياه الشرب. ففي أحياء عديدة من المدينة من بينها باب الرحمة والعمرية وعمار ووارا وبنجديد إلى جانب أحياء أخرى، تبقى صنابير المياه جافة في أغلب الأوقات، وهو ما يزيد من معاناة آلاف السكان ويعقد تفاصيل حياتهم اليومية. ولتأمين احتياجاتهم من المياه يضطر السكان في كثير من الأحيان إلى قطع مسافات طويلة أو الاعتماد على الآبار الارتوازية المتوفرة. وعلى الشوارع الرئيسية للمدينة أصبحت العربات اليدوية المحملة بجالونات المياه مشهدا مألوفا، ويضاعف باعة المياه رحلاتهم لتلبية الطلب المتزايد من الأسر، غير أن هذا النشاط أصبح يشكل عبئا ماليا إضافيا على العائلات خاصة ذات الدخل المحدود، فضلا عن أن الباعة أنفسهم يشتكون من طول ساعات الانتظار للحصول على المياه، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين. وأمام هذا الواقع يطالب السكان بإيجاد حلول مستدامة تضمن توفير مياه الشرب بصورة منتظمة، ويعلق كثيرون آمالهم على مشروع البطيحة 2 الذي ينتظر أن يسهم في وضع حد لهذه الأزمة المستمرة منذ سنين.
13: في كمينة ده قالنا أنه مشكلة من مشكلة الألمي ده، إسكي الألمي ده ما بطل إلا بجينا في الليل، هسا إلا الساعة 12 ولا الساعة 11 بالليل قبل نرجو الألمي ده بجي.
14: والألمي أكتر كده يعني بجينا من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة. مثلا سيادة البوصة كده لما ألمي يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل القطرون يمشي كده بيزيد، كل ما المسافة بتزيد الألمي قاعد بيزيد.
15: تيدا فوق الألمي ده مقصر للألمي هنت يودا رابكي ما وافر لأي وقت أسباب داسة الألمي هنت بيرد الدهن الهمير ناس بخدمه فوقه أكيد ألمي هنت الشراب والهلو ده ما فيه.
12: ومن جانبه أقر المسؤول عن مشروع البطيح 2 بوجود تأخر تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأشغال بلغت مراحلها الأخيرة وأن استكمال المشروع ودخوله حيز الخدمة سيكونان في وقت قريب.
16: خدمة أنا كتير ركمل، الشطوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة، الفراش كلها عدلنا كمل، والريزو المين بتاعي كي ينقل ألم يودي بتاعي كلها خلاص كمل شبتو الدبا ألم يودي من الناس وين ترابو يا نا بايفاس بايفاس ده يا ألم رأيندنا وناس أشتانين ما نرجو استاسيون الديزة ما نميل متر كيف ده يكمل قبل ننتظر ما يكون. عندما سوينا بايفاس قريبا سايندنا تقريبا سنتين ده قاعد ننتو ببايفاس إنفو باشل ده كمال ده ننتو ألمين.
12: وفي انتظار ذلك يواصل سكان أبش التكيف مع الواقع بالإمكانات المتاحة على أمل أن تسهم المشاريع المرتقبة في تحسين ظروف معيشتهم وضمان حصولهم على مياه شرب مستقرة وآمنة. أبش حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومع كونها موردا للحياة حسنى، المياه في تشاد تمثل ثروة اقتصادية، نتابع ذلك مع عمر حسن دحك في المجلة الاقتصادية.
17: في تشاد لا تعد المياه مجرد حاجة أساسية للحياة، إنما أصبحت أحد أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية. ففي بلد يقع في قلب منطقة الساحل ويواجه تحديات الجفاف والفيضانات والتقلبات المناخية، يرتبط توفر المياه ارتباطا مباشرا بالإنتاج الزراعي وتربية المواشي والصحة العامة وحتى القدرة الشرائية للأسر. عندما تقل المياه لا يتوقف الأثر عند العطش، إنما يمتد إلى الاقتصاد بأكمله، فالمزارعون تتراجع إنتاجيتهم ومربو المواشي يواجهون صعوبات في توفير المراعي ونقاط السقي، بينما تضطر الأسر خاصة النساء والفتيات إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه، ما يقلل من الوقت المخصص للتعليم والعمل والإنتاج. كما أن ندرة المياه تؤدي إلى ارتفاع الأمراض المرتبطة بتلوثها، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الأسر وعلى ميزانية الدولة، ويؤثر سلبا في إنتاجية اليد العاملة. في العديد من المناطق الريفية لا تزال نقاط المياه محدودة، ما يدفع عدة قرى إلى تقاسم الآبار، الأمر الذي قد يسبب توترات ونزاعات حول هذا المورد الحيوي. وتتجاوز أهمية المياه الاستخدام المنزلي، فهي عنصر أساسي في الأمن الغذائي، فالاقتصاد التشادي يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة والثروة الحيوانية، وأي ضغط على الموارد المائية ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية ودخل السكان وفرص الاستثمار في القطاع الريفي. ومن الجانب الاقتصادي، فإن سوء إدارة الموارد المائية يكلف الدولة الكثير، فغياب البيانات الدقيقة حول الموارد المائية وضعف التخطيط للبنية التحتية ونقص التنسيق بين المؤسسات كلها عوامل تقلل من كفاءة الاستثمارات العامة. لذلك أصبحت الخرائط الهيدروجيولوجية ومراقبة المياه الجوفية والاعتماد على الدراسات العلمية أدوات ضرورية لضمان إدارة مستدامة وعائد اقتصادي أفضل. ورغم هذه التحديات، فإن الآفاق تبقى واعدة، فالمبادرات الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المائية خاصة في حوض بحيرة تشاد تؤكد أن الاستثمار في الحوكمة المالية يمكن أن يحمي سبل عيش ملايين السكان ويعزز الإنتاج الزراعي ويخلق فرصا جديدة للنمو الاقتصادي.
0: وبالمجلة الاقتصادية مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى، وختاما نذكر بالعناوين. وزير التعليم العالي يستقبل الممثل الإقليمي للتعليم بمنظمة اليونسكو. تعزيز علاقات التعاون بين تشاد والمنظمة في مجال التعليم العالي أبرز ما دار في اللقاء. واللجنة المكلفة بالحملة التطعيمية ضد شلل الأطفال تعرض حصيلة عملها. وزير الصحة العامة يحث اللجنة على تكثيف جهودها للوصول إلى نتائج أفضل من هذا. والخريف في بداياته والمزارعون يضعون البذور على الأرض، والحكومة مع شركائها يستعدون لمواجهة الآفات والجراد. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، التنسيق عثمان آدم الدود، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها عمر حسن دهب وقدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من سانويكو يان كيريو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. منصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف عن المنصة دي ومتصوه، وكذلك مما صوت لي اليوم تصوت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بذات فرحناكم دا سويتو متى؟
1: السلام عليكم. أنا أكري البلاتفورم دا أول قبل نكري لمينا في اجتماع أنسامبلي جنرال يوم 13/10/2020، لمينا وقلنا الحرز البيار ده قريب لنجمعنا وما تتطور مالا، وفي المكان ده الفكر جاد قلنا خلينا نسوي جميع ده عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في ده تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيشلنا ورقة رسمية ده يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا ممبر هنا دي جي مثل كم كي؟
1: 14 ممبر من أي كومين، معناتها الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين، من أي كومين ده شلنا 2، معناتها من كومين هنا كارمة، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرمية، من كومين هنا نمنفارة، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14، وانت اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجيكتيف هنا شنو؟
1: ايوه نشكرك كثير. الهدف هنا الجميع ده هدف هنا التنميه هنا حرز البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرز البيار، وندافع حقوقنا وندو هلنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد، في صحه، في مويه، في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويته جزء اليوم عند مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويته؟
1: المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرتها قمت مشت في يمن فاره سوتها بومبي هنا يدن وايد، وجا في زون هنا كومين انا بوتالفيل في هيل الكدو سوتها بومبي وايد. من ده قبلنا جينا بطلنا قلنا لسه ده شويه، يوم في ايام الحر هنا 2022 ده علمت انتوا كله تعرفوا تشاد ده كله كاكلات الزياره، وسيرتو في زون انا شاريري هنا شاريده تعبت الناس مره وايد. زون انا جنب نفاره يسكو يجي في ماني ده يسكو يمشي كتير كله كنازه كله كاكلام حوالام في كترون كله كي. قلنا لا لا ما نقول مشي ده نرجو نشوفوا شاب حقنا يتعب ما في. انا قلنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كله كمشينا دلينا في تيران انتنا وركبنا في الايربور ركبنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شاب ده كله كي. ومشينا في هيل انديبيك سوبر فيتير هنا ماني كلها شفناهم وانتنام هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابل للجوفرنما وللأونجي وللبرسنو بانو بننتي. الحمد لله حكومة قمت الأونجي كله قمه جو لشعب حقنا، بعد أنين مشينا جو أنتم أكلاد وفراش كل شيء أنتم الحمد لله. ده كله البلاكفورم قمت قول الآخر ده سمياته وقموا جابوا المساعدة، لسه ما كمل في ده بس. والبلاكفورم خلطت مشاكل أم بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب. كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيو فيربال البروجرام كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتها في 2023 هنا باك ده يا الليج وباك. وفي الباك ده اول زمان الناس اباتوا وماتوا وارين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتب يالهم في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده. البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقه وشغل الناس يكتبوا فوقه ما علم الكتير جدا كل الناس ذاك ظروفهم بيجي كعب خلاص. يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون خلينا نمشوا سوينا لجنه نمشوا في نيمانه في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي في أكاديمية دي سيانس أبليكي أنا بروفيسور نديف مشينا في إنفرسي أنا مول فرشة الله يبارك في ما قصره أنتونا بروس مجال أنا 3 سنة 75 بروس. وفي ناس نعرفهم أنا إرفع كل أنتونا بروس 2 وفي أونجي كل أنتونا 5 كل فيه كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش أنا 3 سنة ده كله جبنا هنا وبطان لقينا كل يالا 38 ده في 50% معناته أول كان تكفي 70 ألف ده تكفي 35 ألف ده كله يتزم ورنان ده كله أنتولي يالا

0: الدار 50% معناها تتكفي بس 30 5 علبه كافي ولا تكفي 70 ده معناها نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينا كتبناهم في الانستيتيو يونيفرسيتي فرام دول كل كتبناهم ده كله على البلاتفورم شالت نيه قبل يلا مشي غرو معناها زمان ده يلا كان غرو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعد في فيلا ده ويشو ما بيمشي كتير وشو ما بيجي زياره مره قلنا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوت هنا وقسمته كله كافي دربا بس قسمته 100% انتم ده البلاتفورم سوتها بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت أرض المشروع من الإدارة وراحت في ترى سوبرفيكتير معناتها السوبرفيكتير اللي عندهم هسا الانسبكتر سوبرفيكترال دول هنا إديكاسيون هذا في مساجد في نيمانا فارا وفي ماني كله رغنا شفنا مشاكل هنا يا كولا مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب كل البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها علمي كل من مكان واحد نجيب لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كلها في الما سوات تفضل يشيل كلها في كذلك في نيمانا فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حليناه والما جزرنا كل جينا للإدارة كلمنا هلا مش يعني من فارس بروفيت ده كله كي لشيء ما عندنا قلنا ما بكون جينا للإدارة كل وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كلها اللي جينا ما غير يقولوا ما لقونا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران ده بكتب يالهم بيقولوا وهسا رئيس الدولة شال الحرارة ده قال أكل بلاش من الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دكتور من حكومة أقرا شوية وخلاص الأكل واقف لا كره وكايب بدور ما لقوا لا لقونا كان كنا هنا شباب قارين في بلاتفورم ويالنا هلا كادر تقول نقول كيف ما بكون شاورنا ورنا شنو مشكله مشنو ورلنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كري وكايد ما عندنا نكتب نقر فوق ما تلك يمشي غير ما يلي غير لا كري ويشيل كايد يكتب فوق ما عندنا كان يقول كم تقر 150 كايد قال لنا ده ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كاي هنا وبيغ هنا كله كي ويقول لكم ماشي ولسا ما وقفنا في يوم الفطر ما مشينا في لشيء عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا هم قال اني والله مشاكل قال اني قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا من يقول يمشي بيد الناس قبل يشروا الميدا شيء كي صعب كنا لا لا إن شاء الله نسوي لكم وجينا نكنا لهم شاتو هس حالين عندهم شاتو في كل شيء عرب ده ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما إلا المويا والإديكاسيون بس أسيها كل قاعد قلنا خلينا مش نشوف ناس أنا أسيها ده مشينا في ماني لقينا في الأوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال أدم سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير 10 سرير الحمد لله هس سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الأيام الجاية ده ومشينا في كذلك في نيمانا فارا كل لقينا واحد شاب عند أقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخرج في الأوبيتال وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قريب بس ما خصام علي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كله في مكان ده بس الحمد لله عندنا معنا ناس كادر وناس بلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه قاعد يجري في الاكول وقبلنا جينا في اوبتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في اوبتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرماية ده حجينا ما ناس نرى فنري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جايبونه هسه لينا كون كاميرات تشوفوا جنب الفريكتير ده في 8 و9 شهر ده يكمل ده كله على البلاتفورم كان نور هنا بلاتفورم نور نور ده كون ما يكمل هسه ما يكمل مش ان شاء الله
1: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كي يساعدكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
0: لا لا والله هسه كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برده وعندنا ان شاء الله واقف في معنا ليل والنهار بمشل ده جينا في مرحلة ده كله كي
1: انتو في براتفورم ده عندكم جمعيات كتيرة هنا شباب ده تجيفو حياة هنا شباب ده كيف في محافظة هنا هرز البيار
0: والله الحياة حياة صعب زيارة في الهرز البيار شغل الزيارة مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا أمل ما في ونرمال ما الكوميرسا والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يمبلايهم وده ناس انساتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتم الفكر شنيكراي انتربريز يلا غورو ده يمشي دخول فوق انت معانا قاعدين في البيت 4 5 يال قاعدين قلتين ثلاثه كان غورو كملوا لسه ما لي غير من جل قاعد ورده خلاص انت ذاتك تديكوراجي ما عندك بطنيه انا قاعد خلاص تقول اخوي فلان قدام ده يقول غره وهو ما لقى شيء ده انا اقول كان قاعد كذلك مش ده ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خلي كري سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
1: صعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
0: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فيهمه يوم خطينا جميع كري بيهودا ناس في ما مش ضد هنام هم ولا كونتر مسألة هنام واحد وأنينا كما ما في سياسيين أنين شغلنا برا من سياسة جميع كنا ما عند السياسة والناس كما في ما مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا أنينا جينا في التلمية أنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا أنتينا بروس اللي على ده 70% الناس في ما كي البلاتفورم ده ما عند ضد اللي شغل واحد عند التلمية مسألة اللي هي من رفع ما عند ضد والآخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا إن شاء الله
1: أنا قاعدين في نهاية البرنامج ده رسالة هناك شنو توجهك ليه الشباب ولكن ليه الناس أنا هرز البيار بصفة عامة
0: نشكركم كثير في سؤال لكم ده والله يعني أنا أولا بأولا ندور من الحكومة شركة أنا ريس السال سو في الجامعة فاردة شنو يكمل كان بروجيه كمل ده أكون 2000 يال زيادة كل يشيلهم في العمل هناك وندور من الحكومة بتان أباتوار هنا جرماية ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه وأباتوار ده كان فتح ده أكون في يال هسه شباب قرى ده أقل شيء كله يقدر يشيلهم هناك شغلنا 2000 ريال يشيلهم يخدموا هناك وشغل ندور من الحكومة آخر ده أجرماية ده رفنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومة ده شنو يقبل لنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرماية ومكتب جمعينا ده زون أنا هرز البيار وما نايو هسه دايما نسأله شغل نور الحكومة شنو شغل لا نقاعد في بيتك أنت هلاك أنت ونا يكتب اسم جمعينا ده وينتي له حق أنا ده معنينا زلمون ندور حق أنا ده يجي في دربه يقبل لنا 5% حقنا شنو يساعد للشباب ده ويساعد للهيل ده مشاكل الناس دوق هسه قبل 5% عندنا ده نسو أكثر من ده شنو ما عندنا ده حقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زيادة نسو وده شغل نطلبه من الحكومة ده ونقول للشعب أنا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في كان شدنا نية ده في أيام الجايين في السنين الجايين إن شاء الله الحرز البيار تخير إن شاء الله
1: شكرا جزيلا
0: بارك الله فيك لك.
1: استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف العام مريد نائم نوير وفي الإخراج عبد الله الطوش ومني في التقديم عبد الله يقب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا هنا اليوم مع عشية. اليوم يوم 14 شهر 7 2026. في مدة 75 دقيقة، أولا تسمعوا برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات. بعد البرنامج الحقوق والواجبات تسمعوا كل الممدوح هنا بلاغتكم هنا اليوم الشيب، والنشرة الإخبارية تسمعوا بالساعة 7:15، وبعد ذلك نواصل لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزملان يواصلوا بيك الأنفرانسي. في مدة 75 دقيقة يخدمكم في مكانة الفان السنوي سانكريو، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا البرنامج الحقوق والواجبات، وبعد البرنامج الحقوق والواجبات إن شاء الله نتلاقى معكم فيما يخص كل بلاغتكم هنا اليوم أشي داخل الاستديو الساعة 6:46. متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، حنا برنامج الحقوق والواجبات من راديو جاد، السلام عليكم. برنامجنا حنا اليوم مخصص ندوره نعرف ما هو أنواع حنا القضايا البقدم فوق المحامي عشان بدافع لحقوق حنا زبونة. برنامجنا خصصنا في الموضوع ده عشان ندور المواطن يعرف هل المحامي بقدم في أي قضية ولا بقدم في قضية واحدة معينة بس وقضايا أخرى ما بقدم فوقها. عشان المحاكم في بلدنا كم دخلنا فوقها عندها قضايا كثيرة مختلفة، وأي قضية كمان لازم يدور محامي مخصص عشان يدافع للنجاح عن القضية. ومن جهة أخرى كمان ندوره نعرفه من المقابلة سويناه مع واحد من المحامين التشاديين شنو الواجبات اللي يسويها المظلوم عشان قضيته تنجح ويلقى حقوقه. وقبل كل شيء نقول للضيف عن البرنامج السلام عليك.
3: عليك السلام.
2: تقدر تعرف نفسك للمستمعين عن برنامج الحقوق والواجبات؟
3: شكرا. اسمي ماتر كالغومبي سانجيس أوليفيا، مكتب أجي في مرسال، أنا محامي في تشاد.
2: السيد المحامي، في البرنامج الفاتو حجينا أنواع عن القضايا، حجينا في دور عن المحامي في المحكمة. اليوم كمان ندور نعرف ما أنواع عن القضايا البقدم فوق المحامي عشان بدافع لحقوق عن زبونة. هل في قضية كه أو شريعة كه معينة كه بس بقدم فوقها، ولا كل الشريعة اللي بجيبه له ده بقدم فوقها عن الزبون اللي بيجي له ده؟
3: في شاد هسا مش الترفو محامي ما كثيرين، دونك ما عندنا سبيشاليتي. أي محامي يقدر يشيل دوسيال أنا أكتيفيتانو، يقدر يشيل دوسي سوسيال مش الناس كان سو كده مسوا وكمبلو ترافير ماشي شكي يشكي ل لامبلير هنو ده نقدر نشلو. أماتير بينال كله نقدر نشلو، أماتير كوميرسيال، أماتير سيفيل. دونك في هنا ده محامي كي عنده سبيشاليتي كما في اي بروبلم ده محامي يقدر
2: ده ما يجيب له صعوبات كده ديفيكولتي عشان اي قضيه يقدر يدافع فوقها. ده زي ما قلت في تشاد ما في نالهم يعني سبيشاليتي يعني مخصص كيف الشريعه واحد كيف في كل الاعمال اللي بخدم
3: ده ما يفور مونتيك نمشي في ايكول في يونيفرسيتي في يونيفرسيتي ذات ما عنده سبيشاليتي جوسكا ترازم انا هسه اكسانا محامي في تشاد ده كان عندك ليسانس كله تقدر تسي خلاص، وكان عندك نيفو انا ليسانس ده خلاص تعرف دروا انا باز دروا بينال دروا سيفيل اوكي. دونك سبيشاليتي كاسك ما في كان مش الدار مش الفرنسيا ده عندهم سبيشاليتي ابوكا كاسكي انا بينال في حنا سوسيال في كان جيت لو ده ما هو عنده دومين سبيسيفيك انا ما في تشاد ده لسانه ما ويسنا في ستار الله ما اخيك يوم وايدي
2: نادونكم عنده مشكله او قضيه شنو الواجبات اللي يقوم فوق المظلوم عشان يقدر يساعد في نجاح عن القضيه حقه ويلقى حقوقه.
3: ما كان كليان جا لمحامي كان شارع محامي شغل يسي يجي ببروفة نو مش كان صوته بيا كان صوته بيا أنا بيت ما تجيب أوراق أنا انا بيتا بيت نفردا دا كنا دم دا سوا سيناتور انا اوكي اوكي وهسه نادم دا ما يدري يقوم من بيت ولا نادم دا شالا بيت دا تشكمل نادم اخر قدام تجيب لي ابوكا لمحامي انا تجيب اوراد الاندك كان ما عند اوراد تجيب تيموا شوت دول تجيب شوت دول دونك تحجي لمحامي هناك شغل لا انا لقيت مش لا مش لا وشوت اجين داكو فلان فلان فلان مش الله هو يسيد دوسي هناك ويودي في جستيس.
2: السيد المحامي قبل ما تخش في المحكمة للشريعة هل انت قد تسوي جلسة مع النادم المظلوم او الكليان الجلك ده تقعدوا معاه وتحجوا تسمع كلامه ولا دريك ما بس خلاص تخشوا للمحكمة للشريعة؟
3: ما محامي ده مش الدكتور. كان جيت لدكتور عندك مرض تيوري دكتور دكتور انا ده بكاني هنا ده بوجاني وكي وكي ما قاني نوم في ليل ما دكتور يسمك قبل ينتك دليل وايه محامي ده سوا تجي تيوري له كلامه تؤجو تمشي له في مكتب في قانون. انا محامي دول كان محامي ما تقدر تلقى في مكتب هنورا تقدر تجي تلقى في بالي دي جستيس ولا تمشي في مكتب انا محامي اخر ولا تلقروكو في بكان واي الادل ما عنده بروبلم ما عنده مشكله بكان واي ادل محامي انا يقدر يشيلك ويسمك عشان كان ما سمعك مشاكلتك ده ما يقدر يدافع لك.
2: وهل كم دخلتم في الجلسه في المحكمه قدام الجيج او قدام القضاء وبصفتك محامي انت بس تقعد تحمي للمظلوم حتى الشريعه بتكمل ولا المظلوم هو ذاتك عنده رول بيسويه في وقت الـ الـ الـ الـ الشريعه تبقى في قدام الجيج؟
3: ده ما اي مشكله كلها عند قانون قانون جاي فوق مش الاماتير بينال ماتير بينال ما مش نادم قتل ولا نادم سرق ولا كي يدرد السجن ده الا هو يقدر في الشريعه وهو بس يحجي. كان محامي هنا حجه محامي انا هنا كل حجه هو بس عند درنمو يحجي دون بريزانس انا ولا نيسيسير ما في ماتير وايدين مش السيفيل بروبليم انا تيران نادم با تيران ولا نادم صابيا وكده ما يجي في الشريعه كلها محامي انا ويتابي. وفي ماتير اخر ده كله في سيفيل مش كان نادم يدور اي كما ديفورس كان يدور ديفورس بمرتا ده ما الا هو يجي عشان ده مشاكل انا هو ذاتك ده الا هو يقدر في في في الشريعه دونك دومين وايدين ده محامي يقدر يهدر بويدا دومين وايدين الا كليانو كلها يجي جنبها.
2: السيد المحامي اولوفي شنو اخر كلمه تقولها وشنو الكونسي او الوصيه توجهها للشعب التشادي او سكان المواطنين التشاديين كم نادم عند شريعه الفو يسوي كي كي كي حتى يقدر يلقى حقوقه او يلقى دروه حقه؟
3: بو انا شكرا لهجل التشاديين دول خاصه محامي ده عند يتيتانو غايفيس كان اي نادم عند مشاكل كلها ما تشادين كلها يعرفوا قانون دونك محامي ده يقدر يعاونك تسي شريعه انك قديم ده بس كده معناه محامي. ومحامي ما كوميرسان ناس وايدين كتير يسمو محامي كوميرسان نو ما في دوسيه وايدين كلها بلاغور سكول محامي يقدر يشيلها دونك كان عندكم مشاكل ولا عندكم اي شيء كلها كان تعرفوا محامي وايد امشوا له هو يدافع لكم وتتفقوا ما عنده مشكله.
2: شكرا. أعزائي المستمعين الأفاضل إن شاء الله قدرتم لقيتوا بعض المعلومات من المقابلة سويناها مع المحامي التشادي فيليفيه. قدم توضيحات وقال المحامي التشادي ما مقصص في قضية معينة مدنية ولا جنائية بخدم في كل القضايا أي شريعة بخدم فوقها وبدافي عشان المواطن الزبون الجاي في مكانه يلقى حقوقه في قدام المحكمة. وقال كمان أي نادم كم عند شريعة أو مشكلة واجب ليا يشيل محامي عشان المحامي هو بدافي بطريقة قانونية قدام المحكمة عشان الزبون أو المواطن بلقى حقه. واجب للمواطن قبل كل شيء كم بمشي بكان المحامي خليه يشيل كل الدلائل والأوراق اللي بتوضح هو مظلوم عشان الدليل بنت المحامي يقدر بعرفة قعر حن المشكلة شنو وبدافي بدلائل وأوراق رسمية قدام القضاء. أعزائي المستمعين الكرام نقول لكم برنامجنا وصلنا في الكمالة حقه. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود وفي التسجيل محمد معزل ونقول لكم مع السلامة وفي الحلقة الجاية إن شاء الله نلم معاكم في برنامج الحقوق والواجبات. Thank you.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

0: في عمل.
1: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات عندنا ساعة 6:59 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. أشي الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد يوسف محمد جبرين، يوسف محمد جبرين عند نقع في كارتي الدينيو سيكسيون 3 إيلو 98 بيس لو 7 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرفة للسيد يوسف محمد جبرين خليه يكلمه، ومطلوب كذلك من عبد الناصر آدم عند نقع في كارتي دبزين سيكسيون 1 إيلو 89 لو 2، مطلوب منه كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة، ومطلوب كذلك من محمد علي أبكر عند نقع في كارتي جينيبور سيكسيون 2 إيلو 213 لو 6 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة، ومطلوب من السيد عباس فضل سيلي ومحمد قصير عندما نقع في كارتية مشاقة سيكسيون 3 إيلو 106 لو 16 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلوا من أي زول يسمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل ده خليه يكلمهم. الساعة 7:07 داخل الاستديو نواصلوا من مكانة الفن.

شكرا هنواصل دايما ببلاغتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد غوني آدم رمات إن دنجا في كارتية مشاغة سيسيون واحد إلو 208 سي لو أشرة يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما من الإدارة عن الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لوك أسماءهم دول دا عندهم بكانات في كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 يمشي في الإدارة بمكاتبهم. منهم كمان إبراهيم عبد الله إبراهيم كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 11 15 17 و13 أبكر زكريا حسن النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 18 و19 محمد عبد الرحمن محمد كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 20 و22 عبد الجليل زكريا كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 21 السيد إبراهيم بكر آدم كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 23 محمد إسماعيل محمد أحمد كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 230 لو 24 مطلوب من الناس ذكر أسماءهم دول دايم في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:06 دقيقة داخل الاستديو.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. إليكم نشرة الأخبار المسائية، يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، وبعد النشرة إن شاء الله نتلاقى معكم. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية أدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار، إن اليوم أشياء والنشرة طوالي، نبدأها بالعناوين. الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى اليوم ملمة مع اللجنة المكلفة بالحملة انت الفاكسيناسيون ضد الشلل من الأطفال، وهذا عشان يشوفوا الحصيلة انت الحملة على سنة 2025. الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاكي مبتناس وملمة مع المنسق الإقليمي عن التعليم في منظمة اليونسكو الكندية لزيارة عمل في بلدنا تشاد. والبنك الدولي قدم 22 سيارة للوكالة الوطنية إن محاربة الجرائم، السيارات دي قدمها عشان تساعدهم في الخدمة إن محاربة الآفات إنت الزراعة، واستلمها الوزير إن الزراعة كيدا بالا. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. في مبادئ هنا وزارة الصحة العامة الدكتور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اليوم فجر ملمة، والملمة دي سواء عشان يشوفوا الحصيلة انت الحملة انت الفاكسيناسيون عن الشلل من الأطفال عن سنة 2025. مناسبة دي كان بقت بحضور المدير عن التطعيم والمهارب عن الأمراض والمراقبة انت الوباء الدكتور عبدالله النور، الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: المقابلة البقت أم بين الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء الفنيين والداعمين ودا حول أرضان النتائج هنت الحملة حن التطعيم ضد المرض حن شلل الأطفال النفذتها اللجنة هنت التطعيم، إضافة لخطان استراتيجية جديدة عشان يوقفوا مرة واحد كي المرض حن الشلل حن الأطفال، إضافة للقيان الحلول المناسبة للأشياء الناقصة والمخالفات الواجهتها اللجنة في الأيامات الأخيرة من الفاكسيناسيون ضد البوليو. من جانب المدير حن التطعيم ومحاربة الأمراض والمراقبة الوبائية الدكتور عبد الله النور في كلمته بالمناسبة كلم بكونه من الضروري الالتزام في الخدمة وبنية كبيرة وإخلاص في العمل بعد المداخلات القدموها الناس الحضروا في المقابلة حول جاهزية اللجنة في المتابعة الميدانية والمتطلبات الجديدة التقص القوانين الصحية. كلم الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ووضح بأهمية الفاكسيناسيون والعمل في الميدان.
3: يعني اجتماعنا قيّلنا الوضع كيف وشفنا السلبيات والإيجابيات، لكن اكتشفنا شنو في أخطاء كثيرة ولازم الأخطاء دي لازم نصلحها. يعني ما في عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. لو كان النية ما في، جهد ما في، العمل ما بينشغل، والناس خليت تقيف كل يوم تتحم الآخرين لأن المنظمات الدولية واقفة معنا دائما وأبدا، لكن هناك في خلال أخطاء كثيرة لازم الأخطاء دي تتصلح. والفيروس ده انتشر في مناطق معينة، والحمد لله أخواننا شيوخ الدين معانا والشيوخ التقليدين، لأن الناس لازم تقوف وكيف نكون الاستراتيجية الوحيدة في المستقبل كيف المرض ده نسلم من جد.
2: نذكركم بكونه المقابلات التقييمية المثل دي بقوموا بين الزمانة كل ما 6 شهر، ده كان أكد الوزير حن الصحة العامة والوقاية.
1: في مقر الوزارة هنت التعليم العالي الوزير هن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاكي مبتنا، وكمان من جانبه كان قابل اليوم فجر المنسق الإقليمي هن التعليم في منظمة هنت الأمم المتحدة هنت التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، كان جاء لزيارة عمل في بلدنا تشاد، وهجم المنسق في الخدمة هنت التعاون القاعد بين الوزارة والمنظمة، وأكلم معي كمان عشان يخطوا استراتيجية عمل تساعد الوزارة في المستقبل هنا التعليم الآلي في تشاد. قدم اليوم أشياء البنك الدولي 22 سيارة للوكالة الوطنية لمحاربة الجرائم، الهدف من المساعدات دي عشان يقوى القدر والكفاءة هنت الوكالة عشان تواصل في الخدمة قتاها لمحاربة الجرائم والحشرات والآفات هنت الزراعة. المناسبة دي كان رأسها الوزير هنا الزراعة كيدبالة، وبقت في مقر الوكالة القائد في كركي القائد في هارة فرشة بحضور المدير العام عن الوكالة الوطنية آدم محمد تولي. الوزير هنا الزراعة طلب من الوكالة لازم الوتائر دي ودوها في الخدمة اللي بتوقف الآفات انت الزراعة. في إطار الذكرى 25 هنا اكتشاف الجمجمة هنتوماي الراس هنا توماي الذكرى من المقرر بسووها في يوم 21 لغاية 22 في الشهر الحالي في العاصمة الجمانة. الزميلة هجهوة بمارس ودلنا روبرتاش خلينا نتابع.
0: بعد 25 سنة مما اكتشفوا راس هاناتوماي فدا المجتمع العلمي بنظم حفلة كبيرة في أنجمينا بمناسبة هاناتوماي الهو كبير هنا البشرية. اكتشفوا راس هاناتوماي في تراب هنا منطقة جراب القاعدة في صحراء هنا بلدنا تشاد. والتاريخ هنا راس توماي مما لقيو تقريبا لسبعة مليون سنة، والأثر دا بمثل سمرة انت أنجزوها المفتشين والمكشفين في التراب. والحفلة دي بشارك فكا كبارات في العلم جايين من كل الدول هنت العالم ليشاركوا في الملمة العلمية الهدفة تقييم كل البحوثات اللي بتقص النكتين هن النجار في بلدنا تشاد وفي إفريقيا. قال لي رئيسة اللجنة اللي بتنظم الحدث الكبير ده البروفيسور كلاريس ناكولونا، قالت المناسبة دي يبقى فوق عارضين التراث بيقدموا للجمهور وجانب علمي بيتكلم في الملمة العلمية الدولية في قرايه انت النكتان الآثار. نذكركم بكونه بعد 25 سنة فاتت مما اكتشفوا راس هاناتوماي الهو بأكد بكون بلدنا تشاد دار هنت الحضارة والتراث، وهي مصدر هنا فقر بيفتقروا بيا كل التشاديين، وبتمثل الدافع الكبير في كونين الشباب ليستثمروا ويمشوا لقدام بالبحوث العلمية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في مدينة مصرو المنسق الولاية عن الحساب انت السكان والسكن عن الرقم 3 عن الحساب رقم 3 الرئيس عن الجمعية الوطنية لكل التجامي كان وصل في مدينة مصرو وقام هناك بزيارة في عدد من المشاريع والمباني القاعدة تسويها الحكومة عشان يشيف كيف الخدمة ماشي. كذلك قام بزيارة لبعض المناطق في ولاية بار الغزال وده عشان يشيف ويشجع العملية انت الحساب عن السكان ما شكف كان بدت لأكثر من أسبوعين في الولاية وفي كل الأراضي الوطنية. في ولاية وداي قام وفد واحد من الحركة الوطنية للإنقاذ في رأسها الأمين العام عن الولاية إسماعيل محمد كان وصلوا في مدينة أدري ومعهم المسؤول عن اللجنة المحلية عن مراقبة الإحصاء والتوئية في محافظة أسونغا وده عشان يشوفوا العملية عن تسجيل عن المواطنين دماشي كيف. التفاصيل من هناك مع مراسلنا أبو بكر موسى نورين.
4: في إطار الحملات التوئية بالإحصاء العام للسكان والمساكن وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي إسماعيل محمد زار منطقة بسكي. الزيارة دي كانت مع اللجنة المحلية بتاعة الإحصاء والتوئية في المحافظة أسونغا ومشوا عشان يشوفوا تسجيل ماشي كيف يعملوا التوئية للمواطنين بأهمية يشاركوا في الاستحقاق الوطني الكبير ده. الوفد وصل لبسكي لقاهم رئيس المركز الإداري بأدري عثمان جرو ورحب بهم وقال للسكان بسكي لازم كلنا نجيب مع الناس الإحصاء، تعاونكم هو البنجح ديبيتي فاطمة عيسى ومعه عضو المجلس السياسي الوطني محمد الدين قالوا تعاونوا مع ناس الإحصاء وأدوهم البيانات الصح وده أهم خطوة عشان الحكومة تقدر تخطي تنمية في بلدنا. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة أسونغا عبد الرحيم أحمد والأمين العام بمحافظة أسونغا محمد عيسى بكر أكدوا أن الإحصاء ده مسؤولية كلنا ما حق الحكومة براء، ونادوا الناس قالوا يا أهلنا الزمن قرب بتنتهي استغلوا الفرصة وسهلوا للناس الإحصاء يدخلوا كل البيوت ويسجلوا. الأمين العام عن الحركة الوطنية للإنقاذ بيقول وداي إسماعيل محمد وضح قال لسه النسبة الناس مسجلين بسيط ودايرين جهود زيادة وطلب من الأمة والمشايخ والشباب خلي يربطوا سلوبهم ويمشوا حلال حلال يعملوا توية للناس عشان تسجل. كما نقل الرسالة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي نو الداعية لتعزيز السلام والوحدة لأنهم أساس التنمية. واختتمت الزيارة وعملوا طياتر هنتوية الرسالة حقتهم دي كان وادها يد بيد مع فرق الإحصاء عشان ننجح في الإحصاء. من بسكة أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية.
1: في مدينة مجرس الشرطة انت الجمارك الدوان كان كربت كمية كبيرة من المخدرات والقروش المزورة المعدات دي كان عرضوها اليوم فجر في مدينة أمجرس قدام الصحافة الوطنية. ده بحضور المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنتي صباح الجنرال أنغور هورغونتيلي، وبحضور المدعي العام في محكمة أمجرس صالح زكريا حامد. في مدينة أبشية المشكلة انت الألمي في ياتو ما انحلت رغم الجهود القادية تسوية الحكومة عشان توفر الألمي لكل السكان في المدينة. يهسي في صعوبات كثيرة قاعدين بلقوها كثير من السكان في بعض الكرجيات مثل طوابير كبيرة من الناس بينتظروا الألمي أو كمان تفتشوا اللابوس وغالبا يلقوا الألمي حقا قادي. عشان ده مراسلتنا في أبشي حسن عثمان علي كان مدت الميكروفون لبعض المواطنين السكان خصوصا السكان القاعدين بسكنوا في صباح المدينة و سألتهم شنو شعورهم بالمناسبة دي. خلينا نسمع بعض من كلامهم.
5: في الكمينة ده قال نانو مشكلة من مشكلة الألمي ده اسكي الألمي هنا ده ما بطل إلا بجينا في الليل إلا ساعة 12 ولا ساعة 11 بالليل قبل نرجو الألمي ده بجي
6: والألمي أكتر كده يعني بجينا من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة مثلا سيادة الباوسة كده لما ألمي يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل القطرون يمشي كده بيزيد كل ما المسافة بتزيد الألمي قاعد بيزيد
7: تيجي فوق الألمي ده مقصر للألمي هنتيو ده رابك ما وافر لأي وقت أسباب ده صار ألمي هنال بيرد الدهن الهمير ناس بخدمه فوقه أكيد ألمي هنال الشراب والهلو ده ما في
1: المسؤول هنا مشروع البطاهة 2 وكمان أكد لي مراسلتنا بيكونوا المشروع ده في لن أخر شوية لكن الخدمة هجوتهم خلاص قريب تكمل. خلينا نسمع بعض من كلام
8: خدمة أجنا كتير ركمل الشاتوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة الفراش كلها عدلنا كمل والريزو المين بتاعي كي يوم قول ألم يودي بتاعي كلها خلاص كمل شبتو الدبا ألم يودي من ناس يونا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني ألم رأينا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزة مانا ميل متر كيب ده يكمل قبل ننتورا ما يكون عند بس وينا بايفاس قريب بس عندنا تقريبا سنتين ده قاعد ننتو ببايفاس ده إنفا باشل ده كمل ده ننتو ألم.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشاد نفس الساعة في كمينة آ وكمينة دي وهي المطار في مدينة أبشي خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم والله فاتتهم النشرة نذكرهم بالأمان بالأنوين. الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد صوى ملمع اليوم مع اللجنة المكلفة بالحملة انتلا واكسيناسيون ضد الشرر يالا الدقاق وهذا عشان يشوفوا الحصيلة انت الحملة دي مشت كيف في سنة 2025. الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يوم بدناه وكمان من جانب صوى ملمة مع المنسق الإقليمي هنا التعليم في منظمة اليونسكو الكانجا لزياره أمل في بلدنا تشاد. والبنك الدولي كمان قدم 22 سيارة للوكالة الوطنية لمحاربة الجراد ده عشان تساعدهم في الخدمة لمحاربة الآفات انت الزراعة. السيارة دي كان استلمها الوزير هنا الزراعة كيداء بلا. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار زوار النور الفايق محمد أحمد عبد الكريم حاج هوابي عمر مصطفى بشار محمد وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا عن النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا بشير عمر بشير، نحن الأسبوع عندنا الساعة 7:36 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد يونس اللاكي عبد الله اللي عنده نقا في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 2 إلو 17 لو 9 و 11 و 13 يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماء أم دول ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم. هم كمان عبد العزيز سالي مهرب كارتيه دبازين سيكسيون 1 إلو 45 لو 5، السيد توبا إبراهيم زين كارتيه دبازين سيكسيون 1 إلو 45 لو 5. المركز الإداري عن سنتر المنى، سنتر المنى بطلب من الجمهور بقول يا حضروا في التقديم هنا كتيب، الكتيب ده اسمه أبو سنتير هنا السيد ميكايلا أسيل أحمد أخبش، وبيقدمه كمان يوم الأحد 19 جي 2026 بالساعة 11 في الصالة هنا أوديتوريوم هنا ناديا كاراكي. السيد عبد الجليل حامد أبكر حامد محمد حسين أبسكين عمر التمار عبد الجليل محمد عبد الجليل خاسم حسين عبد الخادر محمد حسين أحمد الشيفري كانتون الحاجة السليكة البشير بلاما آدم عبد الله بلاما محمد عمر بلاما دنا إبراهيم بركة إبراهيم رمات آدم مالوم جبرين عمر محمد علي محمد آدم إبراهيم عمر بلاما عمر حسنة بلاما محمد أبكر بلاما أبسكين عبد الرحمن بلاما حسيني حسنة الحاجة آدم دنا بلاما دقشين إدريسا بلاما إدريسا جدة بلاما جدة جرات بلاما أحمد بلاما محمد أمباري بلاما جبرين أبو خريس بلاما كريني أنغوسو الشيخ إدريسا أبكر بلاما محمد جبرين الشيخ حسن يونس معلومة جيمي عمر بلاما رماتا قجة بلاما عمر توم جدة حسنة بلاما بركة حسيني الشيخ عبد الرحمن حسيني بلاما آدم قنبو الشيخ الفاس جدة القوني بشارة آدم عبد الرحمن بلاما ياخوبا قنبو بلاما التوم جبرين بلاما حسيني بشارة جدة بشارة الشيخ جدة قرة الأيلة عن الحاجة الجميل بلاما رمات حسيني هارون محمد سالي الحاجة آدم أماموت إبراهيم أما أبو شورا يهيا بشر مريسيل لما الهزني بلخو لكل الأهل هنا بره وداخل بوفاة هنا أمي رختة أحمد المعروفة بأم نزل اللي اتوفت الباري في الليل واللي صرخة تكون أم باكر يوم الأربعاء في بانجول هنا آدم عبد الله المرحومة الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نكرر البلاغ: عبد الجليل حامد أبكر حامد محمد حسين أبسكين عمر التمار عبد الجليل محمد عبد الجليل خاسم حسين عبد الخادر محمد حسين أحمد الشيفة دي كانتون الحاج السليكة البشير بلاما آدم عبد الله بلاما محمد عمر بلاما دنا إبراهيم بركة إبراهيم رماتة آدم مالوم جبرين عمر محمد علي محمد آدم إبراهيم عمر بلاما عمر حسنة بلاما محمد أبكر بلاما أبسكين عبد الرحمن بلاما حسيني حسنة الحاج آدم دنا بلاما دقشين إدريسا بلاما إدريسا جدة بلاما جدة جرات بلاما أحمد بلاما محمد تا أمباري بلاما جبرين أبو خريس بلاما كريني أنغسو الشيخ إدريسا أبكر بلاما محمد جبرين الشيخ حسن يونس معلومة جيمي عمر بلاما رمات قجة بلاما عمر توم جدة حسنة بلاما بركة حسيني الشيخ عبد الرحمن حسيني بلاما آدم قنبو الشيخ الفاس جدة القوني بشارة آدم عبد الرحمن بلاما ياخوب قنبو بلاما التوم جبرين بلاما حسيني بشارة جدة بشارة الشيخ جدة قرة الآيلة عن الحاج الجميل بلاما رمات حسيني هارون محمد سالي الحاج آدم محمود إبراهيم أبشورة يحيى
بشر مريسيل لما الهزني بلغوا لكل الأعلى برا وداخل بوفاة هنا أميم رختة أهمت المعروفة بأم نزل اللي توفت الباري في الليل والسرخة تكون أم باكر يوم الأربعاء في بانجول هنا آدم عبد الله المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. السيد حسن شيبو شايبو وخاسم شايبو الهاجة شايبو الرئيس حسن رمضان ملام عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان وسيدي رمضان لما لا فرحة بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس ولاتم رمضان حسنة اللي ببقى عن باكر يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في هيلة تنجقدي حنا بلام عمر رمضان نكرر حسنة شايبو خاسم شايبو الهاجة شايبو الرئيس حسنة رمضان بلام عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان وسيدي رمضان لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروس أن ولاتم رمضان حسنة الببقى عن باكر يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هيلة تنجقدي حنا بلام عمر رمضان. الحاجة بشارة سوسل المعروف باسم هنا بشارة غريما آدم بشارة سوسل بيبلغ لكل الأهل أنا برا وداخل بختامة وأروس هنا يعلم الببقى أم باكر يوم الأربعاء في مشاقة. الحاجة بشارة سوسل المعروف باسم هنا بشارة غريما آدم بشارة سوسل بيبلغ لكل الأهل أنا برا وداخل بختامة وأروس هنا يعلم الببقى أم باكر يوم الأربعاء في مشاقة. السيد الوزير أبو بكر الصديق شروما المدير يوسف إيسا توم الشيخ عبد الله الشيخ ديناء توم خالة إدريس ألي أدم قجرو بلاما حسن إيسا الدليجية خالة إيسا الدليجية محمد حسن الهاجة أبو بكر الشيخ دناء ولا ديقرشوم الديليجي أخونا الأمير آدم حسنة جيمي الهاج يونس الديليجي الجد أخي الديليجي سيف الإسلام الديليجي أحمد بشارة الديليجي اللوان سماني الديليجي حسيني دوغو الديليجي موسى أبكر الديليجي بول عكا الديليجي جدة حسنة أبو نصيب الديليجي تجاني إلي الديليجي إما إيسا الديليجي عبد الرحمن شتات الديليجي جدة القادي الديليجي كواس الديليجي سعيد حسيني الديليجي محمد كمسلم الديليجي ميكايلا الديليجي بركة غاجيري الديليجي أبكر جنغريا الديليجي جدة آدم الديليجي هارون عبد الرحمن لمن هزني بلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاة أنا أخوم بشير القوني بشير اللي توفى اليوم يوم الثلاث واللي سرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في أمبتة نكرر الوزير أبو بكر الصديق شروما المدير يوسف إيسا توم الشيخ عبد الله الشيخ الدناء توم خالة إدريس علي آدم قجرو ملامة حسن إيسا الدليجية خالة إيسا الدليجية محمد حسن الحاج أبو بكر الشيخ دناء ولا ديقرشم الدليجية أخونا الأمير آدم حسن جيمي محمد يونس الدليجي الجدة أخي الدليجي سيف الإسلام الدليجي أحمد بشارة الدليجي اللوان سماني الدليجي حسيني دقو الدليجي موسى عبكر الدليجي بول عكا الدليجي جدة حسنة أبو نصيب الدليجي تجاني إلي الدليجي إما إيسا الدليجي عبد الرحمن شتات الدليجي جدة القادي الدليجي كواس الدليجي سعيد حسيني الدليجي محمد كمسلم الدليجي ميكايلا الدليجي بركة قاجري الدليجي أبو بكر جنغريا الدليجي جدة آدم الدليجي هارون عبد الرحمن لما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أخوم بشير ألقوني بشير اللي توفى اليوم يوم الثلاث والسرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنبط المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

0: شكرا. يواصل دائما ببلاغتنا عائلة معلم هارونا، عائلة محمد شوشي، كل قاعدين في نجمينا العائلة. أنا إدريس أبو حواء قاعدين في الشيكيت. العائلة أنا ألي كرجة، والعائلة أنا كفترة جبيرونا قاعدين في أموردو. عائلة حسيني إبراهيم المعروف بجيمبو قاعدين في مشاقة. عائلة محمد قوس قاعدين في النالة. عائلة أبونا النصر القاعدين في كليمي. عائلة رمضان ولا إجالة في تكرة. عائلة أبا عمر قنبو في مشيتيري. عائلة معلمة أبا وداع محمد في مري في مسير مسير الخنم ده في تراب الكاميرون. عائلة الشيخ عبد الله يا محمد هيسيني قاعدين في ورولا. ليه ملهزني بلغوا لي كل الأهل برا وداخل بوفاة عمر هارون المعروف بعمر شين اللي اتوفى يوم الاثنين، ولا سرها تبقى أم باكر يوم الأربعاء في بكان أخو الكبير معلم جبرين هارونا في أنجيري كواس باسين. أنا جمال باسين أنا أنجيري كواس نكرر. عائلة مؤلم هارونا، عائلة محمد شوشي قاعدين في جمينا. عائلة إدريسة أبو هوا قاعدين في شقيت. للعائلة هنا علي كارجة، والعائلة هنا كفترة جبيرونا في أمرضو. عائلة حسين إبراهيم المعروف بديمبو في مشاقة. عائلة محمد قوس في النالة. عائلة أبونا النصر في كلمة. عائلة رمضان ولا إجالة في تكرة. عائلة أبا عمر قنبو في مشيتيري. عائلة مؤلمة أبا وضاء محمد في مسيل القنم ده في تراب الكاميرون. عائلة الشيخ عبد الله يا محمد حسيني قاعدين في ورولا. لما الهزن يبلغوا لي كل الأهل بره وداخل بوفاة عمر هارون المعروف بعمر شين اللي توفى يوم الاثنين أمس، والصرخة كمان تبقى أم باكر يوم الأربعاء في بكان هنا أخو الكبير معلم جبرين هارونا في أنجيري كواس باسين. هنا أنجيري كواس. بشارة عمر الديف عمر إيسا الديف ضهي بشارة بشير بشير بشير بشارة خالة إبراهيم أمينة الديف أبي بلغو لكل الأهل بره وداخل بلا صدقة. هنا الأربعين يوم هنا أميم حبيبة الديف الصدقة دي تبقى يوم الخميس في هيلة دقي آلايا. هنا بلاما بوبا عبد الخادر كرر البلاغ. بشارة عمر الديف عمر رئيسة الديف ده هي بشارة بشير بشير بشارة خالة إبراهيم أمينة الديفة ببلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة. هنا الأربعين يوم هنا أميمة حبيبة الديف الصدقة تبقى يوم الخميس في هيلة دقي آلايا. هنا بلاما بوبا عبد الخادر المراحيم الله يعافاهم ويرحمهم بالجنة الأهل اللي وليم الصبر. داخل الاستديو الساعة 7:54 نواصل من مكانة الفن
1: الاستديو.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعاتنا الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة، خلاص الوقت المحدد لي كمل. أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل كومو كويو بودرين يواصل البرنامج بكلام فرنسي. في مدة 75 دقيقة خدماكم في مكنة الفن سموي كونكريو، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد. نقول لكم نصبوا على خير، ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإذاعة الوطنية لجمهور تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عقد وزير الصحة العامة واللقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد لقاء موسعا مع شركاء المانحين ورجال الدين ومسؤولي الوزارات بهدف عرض وتقييم عمل اللجنة المكلفة بعملية التطعيم ضد شلل الأطفال. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: يجه لقاء وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم والشركاء الفنيين والمانحين حول الاستماع إلى عرض حصيلة نتائج أنشطة حملة التطعيم لمرض شلل الأطفال المنفذة من قبل لجنة التطعيم، وكذا وطئ استراتيجيات جديدة للحد من المخالفات والقصور الذي شيدتها اللجنة مؤخرا. مدير التطعيم ومكافحة الأمراض والمراقبة الوبائية الدكتور عبد الله النور في كلمته شدد على ضرورة الالتزام بما في ذلك العمل بالنية والإخلاص. هذا وبعد مداخلة الحضور والشركاء الفنيين حول مدى جاهزية اللجنة لمتابعة الأعمال الميدانية والمتطلبات الجديدة للوائح الصحية، أضاف وزير الصحة العامة واللقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بالقول:
3: يعني اجتماعنا قيّلنا الوضع كيف وشفنا السلبيات والإيجابيات، لكن اكتشفنا شو في أخطاء كثيرة ولازم الأخطاء دي لازم نصلحها. يعني ما في عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. لو كان النية ما في، جهد ما في، العمل ما بينشكل. والناس خليت تقيف كل يوم تتحمى الآخرين، لأن المنظمات الدولية واقفة معنا دائما وأبدا، لكن هناك في خلال أخطاء كثيرة لازم الأخطاء دي تصلح. والفيروس ده انتشر في مناطق معينة، و الحمد لله أخواننا شيوخ الدين معانا والشيوخ التقليديين لازم تقوف، وكيف نكون الاستراتيجية الوحيدة في المستقبل كيف المرض ده نسل من جد.
2: يذكر إلى أن مثل هذه اللقاءات التقييمة سيتم تنظيمها من نصف كل سنة على حد قول وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
1: قدم البنك الدولي عبر برنامج تعزيز النظم الغذائية 22 مركبة لصالح الوكالة الوطنية لمكافحة

0: تسلم وزير التصنيع الزراعي كيدابالا 22 مركبة لصالح الوكالة الوطنية لمكافحة الجراد، ويتكون هذا الدعم من 20 سيارة رباعية الدفع وشاحنتين مخصصتين لنقل المعدات والأحمال الثقيلة، بهدف تعزيز قدرات الوكالة وضمان سرعة الاستجابة لمكافحة الآفات الزراعية ومواجهة التحديات المناخية والبيئية والحد من التهديدات التي يشكلها الجراد على المنطقة بصورة مستدامة. وعقب مراسم التسليم، أوضح وزير التصنيع الزراعي كيدابالا أن هذه المركبات خصصت لدعم عملية المراقبة الميدانية ونقل المعدات وتسيير أعمال الاستطلاع والتحليل التي تنفذها الوكالة. ودعا الوزير إلى ضرورة استخدام المركبات في الأغراض المحددة لها وعدم توظيفها في مهام أخرى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت استخدامها خارج إطار المهام الموكلة إليها.
1: بحث وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا مع المنسق الإقليمي للتعليم بمنطقة يونسكو المنسق الإقليمي للتعليم بمنظمة اليونسكو، بحث تعزيز علاقات التعاون بينهما في مجالات متعددة. فاطمة عبد الله بركو.
2: في إطار تعزيز التعاون بين تشاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وكذا دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم العالي، جاء اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا بيني. في البدء بادر الزائر المدير المنسق ليونسكو إمباتو إيفوسكا بتهنية الوزير بمناسبة تعيينه على رأس هذا القطاع الاستراتيجي، وعقب خروجه من اللقاء صرح المدير المنسق الإقليمي للتعليم اليونسكو بأنه تطرق مع وزير التعليم العالي حول المبادرات التي أطلقتها الوزارة خاصة في مجال تحديث التكوين المهني ودعم الحوكمة وتعزيز عملية تنقل الطلاب والباحثين وتشجيع التعليم والعلوم وتسريع التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الخدمات الأكاديمية. هذا ونشير إلى أن هذا اللقاء يدخل في سميم الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم العالي في تشاد.
1: وفي إطار التحضيرات الجارية للذكرى 25 اكتشاف جمجمة توماي بمنطقة جراب بصحراء تشاد، سينظم المجتمع العلمي في أنجمينة مؤتمرا علميا يشارك فيه نخبة من كبار العلماء من شتى بلدان العالم. محمد موسى حمد طاهر.
3: بعد 25 عاما على هذا الاكتشاف، سينظم المجتمع العلمي في أنجمان الاحتفاء بتوماي مهد البشرية، حيث عثر على هذه الجمجمة في منطقة جوراب بصحراء تشاد، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 7 ملايين سنة. حيث يعد هذا الاكتشاف ثمرة تعاون لعدة بعثات ميدانية. سيضم هذا الاحتفاء نخبة من كبار العلماء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الهادف إلى تقييم تطور الأبحاث في مجال علم الحفر في تشاد وأفريقيا. في حديثها رئيسة اللجنة المنظمة لهذا الحدث البروفيسور كلاريس ناكلونا أوضحت بأن هذه المناسبة يتخللها شق تراثي موجه إلى الجمهور، إضافة إلى الشق العلمي الذي يتمثل في الندوة الدولية لعلم الحفريات. هذا وعقب مرور ربع قرن على اكتشاف جمجمة توماي التي تؤكد بأن البلاد مهد للحضارات وهي مصدر فخر لكل تشادي ودافع أكبر في دفع الاستثمار في تكوين الشباب ودعم البحث العلمي.
1: البحث عن عملية التصديق البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشؤون المتعلقة بحقوق المرأة في إفريقيا، هذا هو موضوع الورشة التوعوية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العدل إيباس. مصطفى بشارة محمد.
4: تهدف الورشة التوعوية التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العدل إيباس البحث حول عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في أفريقيا. وبهذه المناسبة أوضحت ممثلة منظمة إيباس الدكتورة سونيا آدما كودوروم

0: أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع مهمة تخص حماية حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام المنظمة وشركائها لضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وفقا للقوانين السارية وقيمها الثقافية. أما الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان محمد صالح بن بيانغ فقد قال يعد البروتوكول سكا قانونيا هاما إذ يركز على 32 حقا أساسيا للمرأة من بينها الحق في الكرامة والصحة والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية ومكافحة العنف والممارسات الضارة، مضيفا بعد مرور ما يزيد عن 20 عاما على اعتماده وبالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لم تصادق تشاد بعد على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما حث ممثلي الإدارات والوزارات المشاركة في الورشة إلى اللعب دورهم الهام في عملية التصديق التي بدأت قبل عدة سنوات باعتبارهم ممثلو الدولة والفاعلون الرئيسيون في تنفيذ البرامج والسياسات العامة على أرض الواقع.
1: عرضت شرطة الجمارك بولاية نديا شرقية كمية من المخدرات والنقود المزورة أمام وسائل الإعلام المحلية وذلك بحضور المندوب العام للحكومة عباس أبو بكر مصطفى.
2: نتجت الدوريات العسكرية لأفراد الجمارك بإلقاء القبض على كمية من النقود المزورة إلى جانب مجموعة من المخدرات والكحول الضارة. لذا قال مسؤول الجمارك بولاية إنيدي الشرق وغرب عثمان توم حامد بأنهم عثروا على هذه الممنوعات بعد تتبع خطوات أمنية مختلفة.
3: سبت السيرفيس كله زايدنا عننا مش لا سيرفيس مش لا عننا كسرنا ماجين لينا كهرباء جبنا في سبت السيرفيس كله هسا كله ناسا كونترا غاني فوغا وسايدنا انا اقول نقدر نقربا مش لا شغل حوان مش لا الدخل امامك مش لا يايدين ده.
2: بدوره مدعي الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى بأم جرس صالح زكريا حامد قائلا إن العدالة تعاقب مروجي هذه الأفعال من النقود المزورة والمخدرات الضارة.
4: نحن سنقوم بما هو واجب إذا اكتملت الإجراءات الأخرى وسيقدمون إن شاء الله عندما يتم القبض عليهم إلى المحاكمة وسينالون إقابهم.
2: المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي قدم تعليمات وتوجيهات صارمة بحرق هذه المواد مشيدا بعمل أفراد الجمارك الذين وصلوا إلى ضبط هذه المخالفات. عقب هذا البروتوكول تم حرق كمية من الدولارات المزورة والتي تقدر بقيمة أكثر من 40 مليون فرنك سيفا إلى جانب المخدرات تحت أنظار السلطات المحلية والأمنية. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قام المنسق الولائي للإحصاء العام ولسكان المساكن الثالث بولاية بحر الغزال علي كلوتو تشايمي وبجولة ميدانية لعدد من المنشآت والمشاريع الحكومية الحيوية المتوقفة بالولاية. آدم حسن المكاوي.
5: ضمان الجهود الرامية إلى تقييم البنية التحتية وتحديث البيانات التنموية المصاحبة لعمليات الإحصاء السكاني، قام المنسق الولائي للإحصاء العام للسكان والمساكن بولاية بحر الغزال ونائبه والمندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال بجولة ميدانية واسعة شملت عددا من المنشآت والمشاريع الحكومية الحيوية المتوقفة في الولاية. وتأتي هذه الزيارة للوقوف على واقع هذه المشاريع المعطلة وإدراجها ضمن التقارير الهيكلية التي تعكس الاحتياجات الفعلية للمنطقة. محطة الجولة التفقدية من الرياضة إلى الخدمات الأساسية شملت جولة المنسق الولائي أهم المرافق الخدمية والإدارية في الولاية، حيث تم رصد واقع مشروع الاستاد الرياضي الذي بدأت أعماله منذ العام 2022 والذي كان ينتظر أن يكون متنفسا لشباب الولاية ومحضنا للأنشطة الرياضية. وهناك قدم مسؤول الشركة المنفذة للمشروع أسباب توقف أعمال البناء والمتمثلة في عدم دفع الحكومة مستحقات الشركة مما أدى إلى تجميد العمل. ومنها توجه رئيس الجمعية الوطنية لخزان المياه الرئيسي وقد أخذ هذا المرفق الحيوي حيزا مهما من الزيارة لكونه يرتبط مباشرة بالأمن المائي لسكان مسورو. واطلع المنسق على الأجزاء المشيدة والمعدات المعطلة التي تحول دون تشغيل الخزان بكامل طاقته. وقد شملت الزيارة المستشفى الإقليمي وهناك وقف الوفد على أجنحة ومباني المستشفى التي تسير على قدم وساق، حيث شرح المدير الفني للوفد الزائر أبرز الإنجازات والصعوبات التي تواجههم. اختتم المنسق جولته بزيارة المقر الإداري والسكن المخصص لحاكم الإقليم، حيث وقف على أعمال الترميم والإنشاءات الأساسية التي تؤثر على سير العمل الإداري السيادي في الولاية. ورافق المنسق الولائي في هذه الجولة عدد من المهندسين والفنيين التابعين للقطاعات المعنية لتدوين الملاحظات الفنية ورفع تقرير شامل ومشترك إلى الجهة العليا لتسريع وتيرة العمل واستئناف المشاريع في أقرب وقت ممكن.
1: وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ بالتنسيق مع اللجنة المحلية لمراقبة الإحصاء والتوئية قام بزيارة ميدانية إلى منطقة بسكيل للوقوف على سير عمليات التسجيل وتوعية المواطنين، وذلك بولاية والدائي. أبو بكر موسى نورين.
6: ضمن الحملات الطوئية بالإحصاء العام للسكان والمساكن، نفذ الوفد الحركة الوطني للإنقاذ بالتنسيق مع اللجنة المحلية لمراقبة الإحصاء والتوئية زيارة ميدانية إلى منطقة بسك للوقوف على سير عملية تسجيل وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني. في مستحل المناسبة رحب رئيس المركز الإداري بأدرى عثمان جروة بالوفد، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع فرق الإحصاء لإنجاح عملية التعداد. وأكدت البرلمانية مع عيسى وعضو المجلس السياسي الوطني محمد الدين أهمية تعاون المواطنين مع فرق الإحصاء باعتبارها خطوة أساسية للدعم خطط التنمية. وأكد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بالمحافظة عبد الرحيم أحمد والأمين العام بالمحافظة أسونغا محمد عيسى أبكر أن الإحصاء مسؤولية وطنية مشتركة، دعينا الجميع إلى الاستغلال ما تبقى من فترة التسجيل وتسهيل مهام فرق الإحصاء للوصول إلى جميع الأسر. بدوره أوضح الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والدائي إسماعيل محمد أن نسبة التسجيل ما زالت تتطلب مضاعفة الجهود، داعيا العمد والمشايخ والشباب إلى التسقيف الطوية وحث المواطنين على التسجيل، كما نقل رسالة الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو داعيا إلى تعزيز السلام والوحدة باعتبارهما أساس التنمية. واختتم الزيارة بعرض مسرحي طوعي أكد أهمية التعاون مع فرق الإحصاء لإنجاح عملية هذا التعداد. من بسكا، أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أبشة لا يزال الحصول على مياه الشرب يشكل تحديا حقيقيا أمام عدد كبير من سكان المدينة، وبالرغم من الجهود المبذولة لتحسين خدمات الإمدادات لا تزال عدة أحياء تواجه نقصا مستمرا في مياه الشرب. حول هذا عد قسم التحرير بإذاعة أبشة تقريرا تتابعونه مع حسن عثمان علي.
7: عندما تشح المياه تزداد عباء الحياة اليومية، ففي مدينة أبشة ما تزال عدة أحياء تواجه نقصا مستمرا في مياه الشرب. ففي أحياء عديدة من المدينة من بينها باب الرحمة والعامرية وعمار ووارا وبنجديد إلى جانب أحياء أخرى تبقى صنابير المياه جافة في أغلب الأوقات، وهو ما يزيد من معاناة آلاف السكان ويعقد تفاصيل حياتهم اليومية. ولتأمين احتياجاتهم من المياه يضطر السكان في كثير من الأحيان إلى قطع مسافات طويلة أو الاعتماد على الآبار الارتوازية المتوفرة. وعلى الشوارع الرئيسية للمدينة أصبحت العربات اليدوية المحملة بجالونات المياه مشهدا مألوفا، ويضاعف باعة المياه رحلاتهم لتلبية الطلب المتزايد من الأسر، غير أن هذا النشاط أصبح يشكل عبئا ماليا إضافيا على العائلات خاصة ذات الدخل المحدود، فضلا عن أن الباعة أنفسهم يشتكون من طول ساعات الانتظار للحصول على المياه، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين. وأمام هذا الواقع يطالب السكان بإيجاد حلول مستدامة تضمن توفير مياه الشرب بصورة منتظمة، ويعلق كثيرون آمالهم على مشروع البطيحة 2 الذي ينتظر أن يسهم في وضع حد لهذه الأزمة المستمرة منذ سنين.
8: في كمينة ده قال نانو مشكلة من مشكلة الألمي ده، إسكي الألمي هنا ده ما بطل إلا بجيني في الليل، هسا إلا ساعة 12 ولا ساعة 11 بالليل قبل نرجو الألمي ده بجي.
9: والألمي أكتر كده يعني بجيني من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة. مثلا سيادة البوسة كده لما ألمي يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل القطرون يمشي كده بيزيد، كل ما المسافة بتزيد الألمي قاعد بيزيد.
10: تيه ده فوق الألمي ده مقصر للألمي هنا التيو ده رابك ما وافر لأي وقت أسباب ده صار الألمي هنا البير ده الدهن الهمير ناس بخدموا فوق أكيد أنمي هنا الشراب والهلو ده ما في.
7: ومن جانبه أقر المسؤول عن مشروع البطيحة 2 بوجود تأخر تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأشغال بلغت مراحلها الأخيرة وأن استكمال المشروع ودخوله حيز الخدمة سيكونان في وقت قريب.
11: خدمة أنا كتير كمل، الشطوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة، الفراش كلها عدلنا كمل، والريزو والمين بيتايا كي ينقل ألمة يودي بيتايا كلها خلاص كمل شبتو الدبا ألمة يودي من ناس وينا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني ألمة عندنا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزة ما نميل متر كيف ده يكمل قبل ننتورة ما يكون عندما بسوينا بايفاس غير بس عندنا تقريبا سنتين ده قاعد ننتو ببايفاس ده إنفا باشل ده كمل ده ننتو ألمي.
7: وفي انتظار ذلك يواصل سكان أبش التكيف مع الواقع بالإمكانات المتاحة على أمل أن تسهم المشاريع المرتقبة في تحسين ظروف معيشتهم وضمان حصولهم على مياه شرب مستقرة وآمنة. أبش حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: Merci à Suleymane pour ses choix musicaux qui nous a fait voyager. Après la minute philo, Adam, qu'est-ce que tu as pour nous pour la minute joker?
1: Merci Hamza. Moi, je n'aurai pas les mots suffisants pour habiller la résilience, comme l'a fait Marina, Philomène ou Halim avec la minute culture et Suleymane à la minute philo. Mais je vais m'appuyer à Saladine, alias Fondore, notre humoriste, qui fait rire et soulage dans cet épisode de Reflets croisés. Il change de registre. Il nous livre un témoignage sincère, issu d'un parcours de vie résilient.
2: Ok, merci, merci Adam. Et je crois que le collègue Mazoumine, Kaboul Nabda, اليوم يعني ما في فكاهة اللي يضحك لكن داير نكلم في شير أنا مريت فوقه. أول إنجي ولد مريت عنده 3 سنة بقدومة معاكل لكن قبل كده يأكل يشرب بخشمة صافي ترازان جامين نبا مانجي أبوش بيجي مريضان كيف باراكسيدا الحادث اللي سووه بيجي مريض ده أكون شيء الأوين يبوه ب 100 أو 200 ولا 400 لتجميل الجسم خلى صغير شال شرب ومن ده بطن يعني بقدومة كما أكل نمشي وبيتال نجو يأكل ما يمشي جسك الهد في ذول لما نما مدير أنا مير أنفا مشيت وقالس إن دوسي أنا وليدي كلكم غانوا جبون ودورة قال أنا نوريك شغل 2 قبال نسائدك أول ده وليدك ده بقرصك ما تقدر تداوي ديزم شوز في أفريك نارمي داوي لك وليدك ده ما في إلا جاك إلا نصارى شندا هنا إندي الناس جوهين أورينام كلام الدا أبو كرمنا فاتو يجيب فاتو هيني فاتو هيني هاو قتل له فقرص كيه وفي النهاية قبله شيني سايدك فوقا نروم مقمات دكتور ويدي تقعد معهم كونتاك جزك وقت كان لقينا بريز عن شارش لي وليدك ده كده يشو لي داو مما تسمى كلام عن الناس عن باكر تشيل لك قرص أنا ماشي معروق أنا ماشي كي أنا ماشي كده ده أمرق منك قلت سمي سويت عن كون بعد شهر شهرين ده ينادونا لكن قال لي شنو قال هسا كده لي ولد ده ياكل لأنه أوبيريوه نصولي صوت يعني قلت له تشو بتشو ده بس ما تقدر تصب فوق الريز ولا اسباجيتي انه اكل بيجي وايت او لبن او نص شوربه بس وين شوربه بتن نراكو بموتر نجي ننتلو اشك تروازير ديتا ناني مي فوق مش الا بندان تروازا جينا كي جوسكا انا يدمي ما لقينا حلال الحمد لله من الناس اللي بيبقوا الخيرات زول وايت قال انا نقدر نساعدك ونفس المرض انا وليدك ده حاليا نقوله عندي بني انا اختي في مصر دعوه وليده انا نشيلك بريز عن شهر تمشي مصر تداوي ولد دوا تجي تسمي قبل جل الدكتور قلت انا هجينا ما ديجي اول قال كي مرض انا ولد في افريق ما ينداوى بس انا رم قاعد دوره يودي ولد ايجيب وقال هو متاكد كي عنده اختي بولد عينك حاليا نقول قاعدين قال بو انا شغل وين نوريك مين ولد مرض المرض دي مو اي مو ده نجي لبطان انفكسيون هو بداخل لما يجا نعرفك ودينا اوبيتال ده الا نقبله ميت ده زياده اني تقر يعني ايه فيها نمرة تقر تقول خلاص ومات ميدكول الحمد لله نمشي نجو قال لك وديت هناك ده انكون ما جو اديل ده يقول له هدي قدر نمشي لسا اني الدادن ده اني لي الا اني اخر فضل لنا سنة اوكي مشينا اول مشينا الدكتور شافه صول القاي في بطن ده شافك قال رد سويته ما تقول عندك كم 8 شهر دكتور ده مش يبكي كيف يدسوليه شو انا بول في بطن هكا هو لي انت فوق اكل طب انا اعرف خلاص اول شيء قال لي شانجي مرقوا منا يوم أول إن دشوار كل ما شهر شهرين دا وقع ودو جبتو من نبيه من دسو شو الدهدان دا قايد كي جسك سوينة إنا في مصير ما ولا وجرس ولا إنفكسيون ولا شيء خلا ورا نهاية الدكتورة سألتها قلت شو ال هناك دا قالوا ما أدير قال إني شو الأدير اللي هنا في شاد ما يندرا وقلت لها مش لسه عمر دا كم جيدين في أوبيتال قال اللي قال هسه كله قريب 6 جيدين مشيت بكان الكتب الأردن مشيت بيت الشوار بيت الشوار ما شاء الله قريب ديك كرتة ورسلت لهم قلت خيروا أنا يا لدة بس كيش أقول له بس قلت إيه بقولي ده قاعدين سوينا سي موا في إيجيب خلاص دوك كده أنا رنديفو أنا فات بدي موا سالي رجين قلت قلت كده ما يبقى خليني قبلني خليه يا لي يقول ورا نجي قبل جيت خليتهم جاي كي جوسكا فدر مش إيه موا خلاص يقول خلاص بريز عن شهر جانو مرك أسوسياسيون قاعد في فرنسا اسمها جين إسبار خلاص يودون في كوديفار يمشي أوبيرو ممينك خلاص قبل مشي شلتها جبت هني مشينا كوديفار مشي البريمير أوبيراسيون مانجي جولك إلا يصور عن بلاسيما سأفدر كي في شيء يمرقو من أرغان هكذا يخيرو بمسارين هكذا قبل يأكل خسنا سوينا عن بلاسيما قيدي جسكا ديموا في أوبيتال يوم خلاص برا بيقدوما قيدي شرب الحمد لله نفس الأكل اللي انت تجي في أوبيتال اللي انتو تأكل اللي خلو لهدي ولد ديوم كم أكل قبل ولدك لقي عافي مرقنا جينا قاية أكل شرب لحد اليوم قاية كنارم جسل لما نقوله كان شافر يقول ولد ده ما مات ده بس كلام نزير جسكا بينا mais banyaram parce que nti jid marat fi chez way denti kan may ndak sabur ma fakarda akon yani مشكله جدان نقول ما اما كل فارقنا خلص باسكو خلاص يعني ما تقدر تفكر شيء اخر تقول خلاص دم مصيبه جير انت جاي في خدمه ينهار يقول الدواء تجير تجي تمشي لبتان تمشي ني تجيني وشغل اللي بيجي ده هو يوم سو كل انا ما فين اخر مره انا قايد ما يدا ايو اشينا سو وبعد انا نكون نسافر مرقين برا ماشيين مسكوري خلاص ده انا اقول بس انا كل يوم نقول لهم كل ما خسر يدينا ما يقول ابا انت يدينك ما خسرت كيف تاكل وانت هي نسيت مشيت مسكوري ديزيم جور ده من هذول اللي هدي كي قاعدين جوسكو قدر نودي اوبر ولا خلاص بقد دم ياكو بس انا جيت قفات اوبيتال شاف هاي نقبلوا ونشفر انا قلت لي انا قلت لك كده انا من جيت اسال من دي 3 جور رجعت كمل اكل لك اكل لك ده فيجر قال المير بقى موسى اكل لك ده فيجر قال المير كل ما جايش ينك شينا قبلنا دونك الحمد لله انا كنت انت صبر في الدنيا كل شيء كان جلك ده هو امتحان بس يجي ويمشي شنو كل يجي يمشي
0: Oui, merci Fandor. D'abord, sa résilience, Al Fatah, Al-Daki, je pense, Agar Mafi, c'est le résumé de tout ça. Donc, vraiment, merci d'avoir partagé l'expérience en Agda. Est-ce que Bagan a pu faire résilience? Donc, peut-être, Lena Salgaïd, Yassoumona, Dokul Wadinda, y aide Huma. Yom Al-Khalas, Tidjou, Intigaïd, Shifa, Kéani, Bougoul, Legro, Solution, Mafida. Courage, Wala, Choukra, Al-Gaïd, Tiktem, Shigitam, Dagaïd, Legminman. Est-ce que Famida, Wala, Inti, Tahadjima, Nafsa, comment tu faisais pour avancer dans une situation où tout semblait être dans une spirale?
2: Bon. J'espère que Bakanal da ana shi ke mudarrif ga gubal wulitib ga mardan comme tarfa shini allum inti abga inti être un comédien c'est pas facile ici inti mumassil tamaru nas kulli arfuk wa fi bid yulle ke wulit théâtre kambar yulle gule bandi ça veut dire que c'est des années qu'on est en train de coter ça yal bandi khallum nuko shakhala ma indum bi bishesh na habu nugumu na habu nugumu edare ma gamet fi usra mashallah nugul indum gurzo la shirnu min se khayr gamet an kun alaj de 12 ans do la kanjina min madrasa da naju nugodun tulluq wa mana ma anna shan fotu shule amana riyal riyalin manar mal gamet ligita abu inda gurs wala min da gurs birakul sabarna gedin foga woki dugulu ilaj haga ma fi afrik lakin ma galle ma fi gal fi afrik ma fi لان بكان القريب اللهم تمشي تداوي ولي ده كله قليله جاء ما في مي ده كله انا ما بيرد الاسبوع قلت الحمد لله قايت اللهم قايك بس ناس بتجول في مدبوف جولي سلام عليكم يريف يعني ده سليمان رسلنا قلت سليمان ده تو قال بي دي جي انا غاسكم كلام وليدك ده يدور هو بس كاين تي جاي ساعد كل نقوم نمشي نلقى جاي فرشه غير جانا مشينا في مكان ده حاضر ده بس وقال يدور باسبور رجينا ثلاثه انا يعني انا ولي ده كله خلانا قلت قابل رسل جابوا لي في استاسيون انتيتا ورا خلانا ناريتا يا تو كان حاجه قال امشي تركي كل الناس ورا اللي قال امشي كي كل قبل قلت له خلاص قال انت امشي شاير مكان تودي رام باكر تال وريني جينا كل شاورنا مع الدكتور اخر كوم ديجي قال انا ما عندي تامين بدير ورا اللي ولا ماني ما اخر قال لي ما تودي تركي امشي مصر ده بس وهو مكان الى جاك غايرا الحمد لله كان صبر دي جل صبرنا كثير مي كل وقت ده غير زي الكوراج والصبر بس وبايت فوقه
0: certainement après ça Fandor est revenu son fils Ligia a fait un autre projet qui fait partie de ta vie et qu'on peut considérer comme résilience machine kana Cameroun da moi je t'avais rencontré je arfa tuli ana ماشي اسد Cameroun ندور نجري comment expérience de Macha tu marches mais dans bourse mais dans moyen comment tu as pu réussir
2: bon OK de marcher da kita projet se khayr maille da na réalisation na carte postale na province comme on a une maison de production mais OK de maison de production agir aussi ma se khayr na jelek be fi télé anak be matir anak bazal na réaliser shoul enti dor donc comme marche jidda la dira mali wredi kullem madam kullana na comme marche kamalta da jidda ana marche burkina ne se 3 ans ji donc ajed ma grand gin turaton khallu kura allah ti dabbur marche jidda ma jidna da ni wledi mardan sana santen jusqu'a ligafi khalas 3 ans ne se nak da kul khallita خلص تو شفت كده كنت ابوها سالين ده كاميرون كله قريب ده خلينا نمشي هنا ده كان كون ان شاء الله كان ان سيمين بس كان انا ما عندي كرد في ان سيمين ده كل غاني سيفين جمينا نقبل ما عندي بريزا شارج ولا كي بيد بعد مشيت باسكو فكر في كوتيانا سينما انت كان رياليزاتور وما تعرف شيء في التكنيك ده قديم انا ما جامش قدام قلت ما انا ما نمشي كده ابراندر تكنيك نهايه علمين قادر لما اني ما درمان تشرو ما اكون كافي وانا ما يني وبس جاي جدي انا استي في دوله انا انفوغرافي ya salum ka shifta da ramanda ma na arfa lakin bi telefon garajo donc amshi sai ke donc antani ba كان على دي لو سفال مش اسكر سويت انفوغرافي وسويت مونتاج ودي فيزير اشلين دور كان جيت تكنيك ما كله كان جيت في بلاتو نقدر نقول للتكنيسيان جي سيليكي سيليكي سيليكي وانا نعرف عملك دونك خدمه كان بيجي خدمه على دي الفو كي انت بتتطور عملك
0: ميرسي ميرسي فادور شكرا لك كثير بور سو بارتاج. Nous arrivons au terme de ce numéro de Reflets Croisés dans lequel nous avons parlé de la résilience. Merci à Philomène Djimbaï, à Sommet Marina et à Fandoré pour la pertinence, la sincérité et la richesse de ces apports. Était en votre compagnie pour cet épisode Halim Assadi Ali, Souleymane Abdelkarim, Adoum Abdelkader et moi-même Hamza Benassan. Côté technique, nous avons bénéficié de la complicité de Mahdi Mamat Abdoulaye, Drissou Tao, Adoum Hassan, Aladoum Hissein, Mahmoud Mahazal et Youssef Draman. Merci à Amandine pour la collation offerte. Reflet Croisé revient la semaine prochaine. D'ici là, soutenez-vous pour mieux avancer. Bye bye.
3: Reflet Croisé revient la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.